0: What goes around comes back around, baby. You know.
1: سيد الكل خليك على التخرينيه.

عجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الموسيقى تحبك اكسجين افلام بالصوت العالي تحبك.

0: Static Zoo.
1: Habesun min el email.
2: Habesun min el email.
3: أو في أكسجين فم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الطيبين. أو في أكسجين فم الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. صباح على كل مستمعينا الطيبين في كل شبر من أشبار ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود تونس الخضراء، تونس الحبيبة، حفظها الله من كيد الحاقدين والحاسدين. تحيوتو تكيبري معنا زميلنا عزيز، عنا ألفة جندوبي، نادية الشعامبي، صديقنا سي محفوظ وكل طاقم مؤسسة أكسجين أفهم. كلكم إن شاء الله أيامكم كلها مفعمة بالصحة والعافية والتفاؤل والأمل والثقة في الله عز وجل. ما ننساوش أيضا أخونا وصديقنا أيمون من الماطل، إنسان طيب برشا، وربي يعاون الجميع في هذا اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026، 21 ربيع الأول 1448 التوقيت 6:34. يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعدها، أمين يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجعلنا في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا. يا رب زدنا نورا وأعطنا نورا واجعل لنا نورا، أمين يا رب العالمين. سيسلوا احنا في الطريق، فما ارتفاع نسبي في حوادث المرور، هذا كله يرجع للسرعة المبالغة في، يعني الإفراط في السرعة. ردوا بالنا، فما إشارات مرور نحترموها، وبخدة ربي كيما خرجت من دارك لاباس ترجع لعائلتك لاباس. دعوة السفر ما ننساوش اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. ألف تحية لخونا وصديقنا الغالي مهيب المهذبي، وصديقنا أيضا جمال الجمودي، أيضا ميارة بن سولة من منز بورقيبة، وميارة جندوبي أيضا بن زارة. صغارنا وليداتنا ربي إن شاء الله يهدي ذريتنا إلى طريق الصلاح. ربي سبحانه وتعالى قال برشا برشا حاجات يوجه فينا وينصح فينا. سيدنا صلى الله عليه وسلم قال: أبكاني قول الله تعالى يا عبدي أنا معك، لا تخف من طريق لم تعرف نهايته فأنا أعرف نهايته. ساعات إنسان يبدأ يتشائم يقول علاش أنا ما نجحت فيك الحاجة ذيك. ربي عنده حكمة في أنه أحنا ما حققناش أهدافنا، وأنا ربما فما نقيصة ولا هفوة عملناها المرة الجاية نتلفوها. ربي قال لك يا عبدي أنا معك، ربي معنا في كل شيء، ربي يساند ولادنا في الامتحانات ويعاوننا أيضا في النضال ضد أو أمام مصاعب الحياة. يا عبدي أنا معك، لا تخف من طريق لم تعرف نهايته فأنا أعرف نهايته، ولا تحزن على باب أغلقته في وجهك فأنا أعلم ما وراءه. يعني يا ربي إذا كان احنا أمني حابين نحققها ما تحققش، ربما فما حكمة لا يعلمها إلا الله. وديما إنسان يكثر ويطلب من ربي عز وجل التوفيق والنجاح مع وجوب العمل والتضحية وتوفير أسباب النجاح. وبعد قال: ولا تنكسر من غدر البشر. برشا ناس توقد ما يعمل مع أقرب الناس ليه وأصدقائه وأحبابه وحتى عائلته، وساعات يعني يلقى كان الغدر والنكران الجميل. أنا ربي قال: ولا تنكسر من غدر البشر فأنا الذي فلا يتركك. ربي ما يخليش إنسان يخدم بضمير وبنية صادقة ونية صافية، وربي ينصرك إذا كان ما نصركش اليوم ينصرك إن شاء الله في القريب العاجل. ولا تبكي على شخص رحل عنك فأنا أعلم لماذا رحل. فما حكمة، الإنسان أمه ولا أبوه مش بش يعيشوا معه إلى النهاية. سنة الحياة يتولدوا ناس ونفقدوا ناس، وذيك هي سنة الحياة وطبيعة الحياة الدنيوية. ديما الإنسان يشتغل يخدم بما يرضي الله، يوفر كما قلنا أسباب النجاح، وإذا توكل إذا عزمت فتوكل على الله. وربي يحب الإنسان اللي يعمل على روحه يخدم ويطلب من ربي التوفيق والنجاح. النجاح، كما أحد الخلفاء الراشدين مرة مرات ديما لاحظ شخص معين ديما في الجامع ويدعي يا رب يعطيني يا رب يرزقني يا رب كذا، تغشش عليه ونصحه ثم قال له، قال له قم يا هذا واشتغل فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. في النهاية نقول يا رب بكتابك العزيز يا رب ارحم آبائنا وأمهاتنا، اشفي مرضانا، متعنا بالصحة والعافية يا رب، واحفظ هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة من كيد الغادرين والحاقدين. أمين يا رب العالمين. نهاركم زين ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسيجين.
1: قبس من الإيمان.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصلي لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقه وتجميل ليك لولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
1: يا انا مغرومه ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجه اللي نحبها وحيرت من نبدا.
0: اللي يقصد دار كبيره، معهد نور للحلاقه والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبره 35 سنه في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده مضمون لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادره تحل سنتر وتخرج عروسه. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: ولا ديما نسمعني، عندك فكره شنو القريب بالضبط؟
0: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون اونغلوغي موجوده، وكل عام عندهم ديكادير تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبه على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزيرت سنتر مقابل البطاح.
2: كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 451 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، مابل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. مابل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو مابل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. ألف لايل 28 28 280.
4: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدرس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بعد بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر مع ترانس.

0: 8-0-60 وإلا 20-834-429.
1: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
2: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميق وايديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
1: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
2: اما ديما نحتار شنو ناخو؟
1: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
2: كرون سولير ب 19900؟
1: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
2: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
1: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57-039-00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
3: حتى قلا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
4: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده منظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما فيش تستنى، اجا بحثنا في 22 ناس ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 والا على 26-435-403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
5: حير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22-908-708. كلمونا علي 22-908-708.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98-118-232 وإلى كلمونا على 98-118-231.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع

0: نهارك زين.
1: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة ليكم الناس الكل وطريق السليمة للجميع. أكيد المشوار متواصل في نهارك زين حتى للحداش. برشا أخبار، برشا أكتواليتي، برشا موسيقى وبرشا بدنا في الماتينال. عزيزي رافقنا كوتي رياليزاسيون سي محفوظ، أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا بك، صباح الخير نادية، صباح قرد فل وياسمين. تحية لك مع هذه النسمات الرقيقة التي تدخل من شبابيك الإذاعة وأيضا في الشارع. تحية المستمعين ومستمعات، تحية العزيز أيضا، تحية المستمعين ومستمعاتنا كما قلت. ولا ننسى أبدا أن تونس دائما في البال، في البال أغنية يا أختي عن أخت عن بلدي، نام إذا أكتبها رأيت جسمك محمولا على الزردي. لذا تحية تونس،
1: تحية تونس، تحية للتوانسة وين ما كانوا يسمعوا فينا داخل ولا خارج حدود الوطن. توا 7:07، برشا منكم قاعدين يشربوا في قهيوة سخونة حليوة بنا طعم 66. كيف أنا ما نصحش بالحلوة، برشا ماذا بينا تنقصوا من السكر وإلا القهوة تبدا سون سكر أبن وأبن. بي دو جوني صباح يبدا متوازن بيان إكيليبغي. حضروا روحنا الاستعدادات، نقيموا صغارنا بكري عاد ما مازال على لو 15 سبتمبر. نبداو نعاودوا فيهم من توا على القوم البكري، على فطور الصباح، على العادات الحميدة اللي باش تخليهم يرجعوا في ظروف طيبة للدراسة.

0: خوفا على صحة الأبتدائيين
1: وشعبهم أجل ما نعم تمشي السنة المدرسية في التأجيل لا الدراسة ما معها حتى شيء.
0: هذا باش نحكيه فيه بعد شوية في غيكاب ميديا بأكثر تفاصيل. دونك العودة تأجيل العودة حتى نواب في البرلمان تحدثوا فيه تأجيل العودة إجراء استثنائي تنجم تفرضوا الضرورة اليوم. رأيك في الموضوع أنت كوالي قاعد تسمع فينا بعد أبارتيغ من 7:30 نجم تطلبنا على 31-10-98 تتفاعلوا معنا نسمعوا آراءكم. الناس الكل مع العودة المدرسية في هذه الظروف المناخية الاستثنائية وإلا ضد؟ مرحبا بالجميع.

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصل كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمان الوصول تحبك. اكسجين افهم.

0: على سلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل. موزيكا ياسر بينا مرسي عزيز كوتي رياليزاسيون. اذا كان عندك اغنيه تحب تسمعها معنا تتفضل مرحبا. تكلمنا على 31 10 80 90 53 53 51 53 53. سينو اذا كان فما اقتراح زيدا ليل كود كور مرحبا. توا 7:21 تسمعونا في الميتيو. ميتيو ميتيو ياسي محفوظ هي تسم طقس الخميس اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 بسحب عابرة على كامل البلاد مع تواصل انخفاض درجات الحرارة بشكل طفيف، ومن المتوقع أنه تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و 37 درجة، والشمال وبالشمال ومن جهة الساحل والمرتفعات وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 44 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور أشهيلي محليا. يهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء الليل بالجنوب الغربي مع دواوير رملية محليا. والبحر عامة مضطرب، ثم يصبح محليا شديد الاضطراب أثناء الليل. هذه هي أحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. كمان فما انخفاض في درجات الحرارة،
1: هذا إيجابي وملاحظ الحقيقة. رياح شمال جات بنسماتها الباردة شوية، ولات منظر الظهر في حدود 33 34، ما تقولش معناها اهم من قبل.
0: نعم
1: اهم من الاربعينات.
0: اللي حاب بحري نجم يقصد ربي يعمل تبحيره. اليوم فما انخفاض طفيف في درجات الحراره، وفما بشائر جميله في الافق حسب ما اكدوا محرز الغنوشي المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي. تونس قد تتنفس اسعد دونك بعد صيف استثنائي بكل المقاييس، وبعد اسابيع من القيظ والحراره الاستثنائية القياسية بدأت الخرائط الجوية ترسم مشهد أكثر تفاؤل وإيجابية للي باش تحملوا الأيام القادمة. العشرية الثانية لسبتمبر تنجم تكون موعد لتحول حراري مهم، وخصوصا بعد 12 سبتمبر يعني آخر تحديثات النموذج الأمريكي ترسم اندفاع كتلة هوائية أبرد من المعتاد نحو غرب ووسط البحر المتوسط مع امتداد تأثيراتها تدريجيا باتجاه تونس. والأجمل أنه تظهر ضمن المجال اللي يتوقع أنه تكون في درجات الحرارة على مستوى 1500 متر دون المعادلات المناخية. بعبارة أبسط يقول محرز الغنوشي القيظ بدأ يتراجع، الاعتدال قاعد يقترب، والأمل في خريف يكون أفضل بكثير بعد كل ما عشناه من حرارة استثنائية باش تكون عودة الأجواء المعتدلة. أخبر مفرح للناس وللطبيعة بطبيعة الحال وللأرض. صحيح نتحدث عن توقعات كمان بعيدة، يقول لك احنا اوني لو 3 نتحدث عن بعد 12 سبتمبر. صيف تعبنا ارهقنا صيف السنة، ان شاء الله الخريف يحملنا نسمات مختلفة فيها اعتدال، فيها ليالي تكون ألطف، حرارة تكون اقل، وان شاء الله اللي جاي.
1: بالنسبة للسباحة انت قلت حب يعمل عمر، اعتقد انه السباحة لا تجوز تويك خطر تخرجك الحريق. نقولوا احنا
0: ليه فما حريقه حتق من قبل؟
1: هي من اوت من 15 اوت تبدا تخرج،
0: فما حتق
1: بعد يرد باله يرد باله
0: بالنا وكهو
1: لا تمسوا خطر تحرق صغار سرتو بدنات صغار. ثم الحمايه المدنيه ذا اللي تخرج من الشواطئ ما عادش تحرص الشواطئ من 1 سبتمبر.
0: دونك نسيسروا احنا هذا ما يعنيش انه فما شكون توا خرج، شكون جي من حقه انه يتمتع بالبحر وعومة سبتمبر
1: وحتى
0: وعندها برشا ايجابيات. دونك نسيسروا احنا وان شاء الله ربي معكم الناس الكل راجعين ومواصلين طريق السلامة للجميع.

فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مزيان الوصول تحبك.

0: في رنين إسباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رنين يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رنين، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل برقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز تصل 50% على ساف ولي تخوس و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا غنى ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبيوت اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراو في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا. الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رمانو جان؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانو جان. أكبر النجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر النجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانو جان طال انفتح رمانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
4: صناعي وتهب على الضمان
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة المطابقة للمواصفات العالمية. لعام اثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل شيء. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شواء من قديم الزمان، طول سومويتش غلياش فيغ بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ميلي جو بوان لاغ والبو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
6: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: الو
8: الو صباح الخير، نحكي مع شخص يبني مستقبل. انت هو
7: شكون معايا؟
8: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى قايد باش تبدا.
7: أما مين نبدأ؟
8: بداية من أوميغا فورماسيون.
7: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوري، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميجا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميجا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
9: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيونس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
3: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة. تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443.

كي نحب نوصل صوتي نوصل كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان المشهد مزيان المشهد تحبك. أكسجين FM.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح نجب تنفس اكسجين ونرجع، ريح نجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم معنا في ريكاب ميديا. في ريكاب ميديا اكيد نرجعوا لابرز العناوين اللي جايت فيها لهم جريدنا التونسيه المكتوبه والالكترونيه. دونك كيما كنا نتحدثوا في الاوفسي محفوظ عن العوده المدرسيه والاستعدادات الحثيثه للعوده المدرسيه، اليوم فما نواب البرلمان يقول لك تاجيل العوده اجراء استثنائي تفرض الضروره مع استمرار موجة الحر وارتفاع المخاوف بشأن تأثيراتها على ظروف الدراسة. تساعدت الدعوات اليوم إلى تأجيل العودة المدرسية والتساؤلات حول مدى جاهزية المؤسسات التربوية لمواجهة هذه الظروف. دونك تخلى عامل الطقس وبقوة زيادة للأمانة على خط الاستعدادات العودة المدرسية، هذا ما نجموش ننكروه، متفاهمين فيه، مع تصاعد دعوات من الأولياء وإلا حتى مدرسين زيدا شفناهم هبطوا دي بوبليكاسيون على مواقع التواصل الاجتماعي، وبرلمانيين اللي هما النواب إلى تأجيل موعد العودة المدرسية في ظل موجة الحر اللي تشهدها البلاد وما رافقها من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة اللي بلغت في عدد من الجهات 48 و 49 درجة خلال شهر أوت. والسؤال هو اللي تطرح بقوة لهنا، المدارس متاعنا مؤسساتنا التربوية قادرة انها تستقبل التلاميذ؟ الإطار التربوي نجموا يرجعوا معناتها في ظروف تكون طيبة وإلا لي، على خاطر نعرفوا احنا المدارس انه امكانياتها تختلف،
1: غير الاغلبية غير
0: فما اختلاف الامكانيات المتوفرة لتأمين، فما الدارس ما فيهمش تهوئة، ما فماش تبريد، ما فماش صلاح للشرب، ظروف تنقل التلاميذ، ما فماش كيران باش يمشي واللي عديوها، فماش معناتها محطات، يعني هذوما الكل
1: ساعات حتى السياج ما تلقاش
0: موجودين.
1: أيه. لا موجود، أنا بعض الإشكاليات في المسألة دي، أنا حبيت مش البرلمان يطرح المسألة دي، حبيت وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة الصحة، بالتنسيق مع المركز المرصد الوطني للجوي للرصد الجوي، ويقع الاتفاق على أولا معرفة الوضعية القادمة بالنسبة للمرصد الرصد الجوي، ثم بالنسبة لوزارة الصحة أيضا باش تبدأ حاضرة ربما تعطي وجهة نظر من الخبراء من الأطباء من المختصين في الطفولة وفي الأوضاع هذه، ووزارة التربية تأخذ قرار. هو البرلمان مذهبين كان يخدم على المدارس طوال الخير من يجي طويل يقول لك لا أجل العودة المدرسية.
0: هو راو وزارة التربية حسمت موعد العودة المدرسية وحددته نهار
1: 15
0: بالرغم انه فما دعوات معناتها ما زالت متواصلة الى تأجيلها في ظل استمرار موجة الحر
1: ومخاوف
0: من تداعياتها على التلاميذ والإطار التربوي. قلت لك عاد سي
1: محمود،
0: دعوات من المدرسين، دعوات من الأولياء، ودعوات من برلمانيين.
1: ما يجبوش يكونوا هم
0: الدعوات. نعم أنت خوفا، إذا كان اليوم خوفا على صحة أنا كوليا نخاف على صغاري، المدرس يقول لك شنو الظروف اللي باش نقري فيها أنا اليوم، وإنه بزادة فما نواب اللي قاعدين يطالبوا هذوما، خاطر التنقل شاق هذا ما نختلفوش فيه، الأقسام حارة ما نشكوش، ومدارس بلا ماء موجود، واحنا كل عام نتحدثوا عن مدارس بلا ماء.
1: تسمح لي
0: تفضل، نسمح لك
1: السادة النواب المحترمين اللي طرحين المسألة ذي، ما هو كلهم ديجا جزء منه، ما يعرفوش اللي عندنا مشكلة في النقل المدرسي،
0: يعرف
1: ما يعرفوش اللي عندنا مشكلة في المياه في المدارس، ما يعرفوش اللي عندنا مشكلة في التهيئة، ما يعرفوش ان عندنا مشكلة في البنية التحتية للمدارس متاعنا، الأغلبية المدارس ايه ما تعرفوه هذا، ما كان موقفكم اذا من اجل تدعيم مجهود الدولة مجهود وزارة التربية لتحسين الوضع المدرسي بالنسبة للأولياء بالنسبة للتلاميذ
0: يعني
1: بالنسبة للأولياء؟ ما تعرفوش هذا
0: مش حل انه نأجل العودة المدرسية، لكن
1: لا مش حل،
0: لكن الحلول كانت تنجم تكون استباقية ونوفر
1: الظروف
0: الامنه اللي باش يرجعوا
1: فيها
0: التلاميذ بمعنى الظروف اللي باش ترافق العوده المدرسيه. وحتى راو الظروف هذه مش جديده عليكم تعرفوها حتى كما مريناش باللي مرينا به السنه عم نقول تحدثنا عن توقيت الدراسه, تحدثنا عن ظروف التنقل, تحدثنا
1: عن النقل المدرسي,
0: الاقسام, توفير الماء, وسائل التهوئه, التبريد. دونك نحلموا اذا كان مدارس عموميه فيها ديكليماتيزور الوغ لا
1: المفروض فيها
0: نوليو في عالم غير العالم.
1: المفروض ما فيهاش اكتظاظ ايضا,
0: احنا بلوك سانيتير في اغلبيه المدارس مسكر ما فماش يعني بيئه مدرسيه ملائمه. راو في موجه حر ولا غير موجه حر احنا نطالبوا بها, دنيا باردة, دنيا سخونة, ارتفاع في درجات الحرارة, ماذا بينا ظروف تكون آمنة وطيبة للتلاميذ باش يقراو.
1: مالو المدارس تكون واسعة وتكون مفردة وتكون محمية وتكون فيها حراس ليليين وحراس في النهار, ومدارس معناها الأقسام ما تهزش أكثر من 20 تلميذ باش نجم المعلم يعدي التعلمات الممكنة للصغيرات. هذا ما
0: يعني الاستعداد كان ينجم يكون مسبق لفهمكم لتجاوز الصعوبات اللي
1: ماشي ومن اخرى خير منا احنا المهم قدمت بالعلم وبالتعليم. راهو بلاش علم وبلاش تعليم زايد, اما بتجي تقول لي انت تو سنه خاطر الدنيا سخونه برا ناجلوا العوده المدرسيه به جات الدنيا شتا ولا ثلج صب عنا زيد ناجلوا. لا مش هذا الموضوع, ما يحلش المشكل. حتى وزاره التربيه اللي أقرت باش يكون نهار 15 لازم تكون مهيئة أيضا لانتظارات معناها ربما ردة فعل متاع التلامذة أو متاع المربين نفسهم, لأن حتى المربي زاد ما هو إلا مواطن أبليتو وإنسان هو يخدم في ظروف يلزم تحتين ظروف العمل بالنسبة للمربي.
0: نعم, دونك مع العدد التنازلي للعودة المدرسية راو مش كان التلاميذ وإلا الأولياء حتى المدرسين اللي دورهم عبروا عن مخاوفهم من انعكاسات الظروف المناخية الحالية على سير الدروس, داعين إلى أخذ عامل الطقس بعين الاعتبار وقت باش يقيموا موعد العودة. ظروف قالك استثنائية, ارتفاع درجات الحرارة ينعكس على قدرة التلميذ وقدرة المعلم يزيد من إرهاق الإطار التربوي في غياب وسائل التبريد داخل الأقسام, معتبرين أن الإشكال ما يتعلقش فقط بدرجات الحرارة المسجلة خارج المدارس والمعاهد وإنما أيضا بالظروف داخل الأقسام اللي يوصل فيها عدد التلاميذ القسم الواحد 40 تلميذ وأكثر. وتنجم تتحول الحصص الدراسية في غياب وسائل التهوئة إلى ساعات من الإجهاد بالنسبة للتلميذ وبالنسبة للأستاذ على حد
1: السواء.
0: وانت تعرف أنه معنيته يقرأوا حصة نظام, عندنا نظام الحصة الواحدة أضربوا 5 سوية على فرد جنب مع ارتفاع
1: ولهنا فما حاجة ملحوظة فقط هو زاد ما نسموه احنا عنا تويكة ولا عنا حاجة جمعيات المجتمع المدني. يا اخي وين جمعيات المجتمع المدني اللي تهب هبة واحدة وتحرض المواطنين على تحسين ظروف المدارس, تحسين المدارس بيدها, تحسين ظروف العمل للمدرس؟ وين هما هذا جمعيات المجتمع المدني؟ زعم كان في البيانات البيانات يظهرون في البيانات ولا في التصور في الفيسبوك؟ ما هوش هذا المجتمع المدني. المجتمع المدني لازم جمعيات تتحرك, أن المجتمع يتحرك من خلال جمعياته. اليوم يعرفوا التوانسة كل الكبار والصغار في جميع الجهات يعرفوا أن عندنا وضع العديد بتاع المدارس بتاعنا لا تصلح حتى للتدريس. يعرفوا هذا. هي عندك جمعيات شو قاعد تعمل؟ هي دور تحرك.
0: واضح سي محفوظ.
1: بأسف
0: نعم. دونك نواصلوا في العناوين. وبالنسبة للأخبار العالمية, مقتل جنود أمريكيين في هجمات استهدفت قواعدهم, إيران تنتقم, وخبير عسكري في تصريح يقول ليبيا مركز أوكراني لتجنيد وتدريب المرتزقة.
1: أوكرانيا ديما خدمتها أخي. نسينا الفلوجة شو عملوا فيها المرتزقة الأوكرانيين في وقت 2003 احتلوا العراق. الجرائم اللي ارتكبوها الجيش الأوكراني في في في الفلوجة لا توصفوا, معناها حقد كبير ياسر على العرب والمسلمين بشكل رهيب. اليوم أوكرانيا ولا تو باش تدرب القتلة من جديد, هذيك خدمتها هي والبوسنة وإلى آخره. في البوسنة في قناصة اللي جاوا تونس منين؟ ما جابهم ما جابتهم الصيام البوسنة. هذا قليل خدمتهم الناس البارتي هذاك اللي كانوا تابعين للاتحاد السوفيتي سابقا. هذاك خدمتهم هذاك كانوا في كل شيء.
0: غيروا من الأخبار والعناوين بعد الفاصل الإشاري، تابعونا خليكم في الاستماع ومرحبا بكم في تونس الجميلة. صباحكم كل تفاؤل كل أمل كل حب التونس الكل. نهارك زين.

0: قصد ربي ونوي على هنا وتخمم في التصدير او العشق، يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوزاليس ماركت تلقاو الهبره ب 37 دينار و900، الكرومه ب 32 دينار و900، الفكره ب 35 دينار و900، اما الصدره المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق، ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: ألو
2: ألو صباح الخير، حب نحكي مع شخص يهمني مستقبل. أنت هو
1: شكون معايا؟
2: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدا.
1: أما مين نبدأ؟
2: بداية من أوميغا فورماسيون.
1: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوري، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع، التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة مينيكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمت كلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
4: فقيك يجعوك اخر النهار والوقفه وليت تتعبك كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار، هذا علاش مايكير جبت لكم اللارج شوا في لي سابو اللي تلاقيت اورتوبيدي كونفور من اول خطوه وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفره للنساء وللرجال، والاسعار تبدا من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا، انفو لاين 75039300.

0: نهاركم اسعد الايام وقيت الكود كور اليوم حلو برشا.
1: حلو اختيارك ممتاز اختيار نادي اليوم ممتاز جدا جدا جدا. كود كور طوني حنا اختيار نادي اليوم فريمون طوني حنا مولود عام 1945 مولود في قريه صغيره تدعى معاد في بنت جبال في جبل لبنان باب سدو الفن عام 73 باب الغناء ونجح في ذلك وتبناه المخرج اللبناني او الموسيقي اللبناني والمخرج في نفس الوقت هو سيمون الأسمر وغنى غناية حدايا وعنده جميع كثرة الأغاني هو بعد هاجر إلى أمريكا يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وعنده يابا يابا يابا عنده دلعونة على دلعونة من شوق الولف لتحريمونة وعنده الأغنية الحلوة ياسر جاتني أنا على فكرتي وإن شاء الله السادة المستمعين يتمتعوا بها الأغنية دي خطرنا على بالك خطرنا يا هوا
0: خطرنا على بالك خطرنا يا هوا هي الأغنية اللي اخترناها اليوم باش تسمعوها في الكود كور استمتعوا بها راجعين بعد شوية في بوان أكتو

0: كنت نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل لزمان الموسيقى تحبك اكسجين فان بالصوت العالي تحبك نهارك زين
1: اهلا وسهلا عسلامة مرحبا بكم الناس الكل تحية كبيرة للجميع توا 8:37 دقيقة صدقوني من 8:15 دقيقة وانا ناوية نرجع معناتها النية صافية ناوية نرجع من 8:15 دقيقة وانا نحصر في الماء لوج على معلومة تخص الماء ضغط كبير انا لقيته ملي جينا الصباح المواطن اللي هو في الاستماع واللي ثقته كبيرة في اذاعة اكسجين فام وقت اللي يطلبك يقولك علاش مش متوفر الماء شبيه الماء متوفر عند فلان ومش عند فلان بها الليترة تتقيترة ونص تتباع ب6000 زوز الويتر يتباعوا ب7000 ترى الماء في الجراج ويهبط الجراج ويقولك ما عنديش ماء هذا الكل انا سمعته الصباح قلت علاش ليه خليني ما نبديش بالمرحلة اتاب باغ اتاب خلينا نطلبوا المسؤولين المحليين الجهويين يعطيونا المعلومة يتدخلوا يوضحوا نطرحوا احنا السؤال فما ماء ولا ما فماش موجود الماء ولا مفقود الماء من 8:15 حتى 8:37 دقيقة وإحنا الكرة قاعدة تتشات من مسؤول المسؤول ولا مسؤول جاوب من الأخر معناتها تعطيتكم من الأخر ألفا مرحبا
2: أهلا وسهلا نادية مرحبا بيك مرحبا بيك سي محفوظ إحنا كما قلت لكم نادية نفركسوا على الماء ورانا ما نصطادوش في المياه العكرة رانا نصطادوا في المياه النقية ونصطادوا في بالقانون وقت الفتح وقت الغلق نلتزموا بكل القوانين ورانا إحنا نخدموا بكل مسؤولية وحرية اللي عنا هي حرية مسؤولة نحاولوا نتصلوا زداء بالمسؤولين اللي في المناصب نتاعهم خاطر ديما نقولها أنا كل مواطن راهو مسؤول اللي يفرق هو المنصب اللي أنت فيه سيد المواطن المسؤول اللي ان شاء الله تتحمل مسؤوليتك وتجاوب الناس ما تقعدش تدور من حومه لحومه من المعتمديه المعتمديه من جهه لجهه اذا اكسجين فام على ذمتك احنا نتصلوا بالسيد المدير الجهوي
1: احنا اتصلنا بالاداره الجهويه للتجاره قلنا اتصلنا ديريكتومون بالسيد المدير الجهوي من الاول التليفون يسوني من بعد تسكر التليفون قلنا خلينا نطلبوا الاداره الجهويه احنا نحبوا نتحصلوا على معلومه
2: على معلومه
1: يعني نجم يكون فما شكون اللي ينوبوا ولا يمدنا بالمعلومه ويوضحنا ويعطينا
2: توضيحات
1: وفما ادارات دونك لقينا الاجابه صادمه للامانه ما عندي حتى معلومه ما عندي حتى فكره ما نجم نفيدكم بحتى شيء
2: ما نعرفش المسؤوله كنجي
1: ترجع هالايامات وما عنديش حتى معلومه كنت ترجع هالنهارين مدام منيره انا راني ما نجم نفيدكم بحتى شيء الو إدارة الجهوية معايا للتجارة بولاية بنزرت وإلى مغالطة في الأدريس يعني أي إنسان اليوم
2: أو حضر معنا السيد المدير الجهوية للتجارة
1: تصلوا به إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
2: يهزم أو معنا ينوق
1: السيد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سيدة قرأوا من حق من حق المواطن في المعلومة أنه يتحصل على معلومة
3: نيبا جوانيابل
1: يعني احنا رانا ما بخلنا عليكم حتى شيء قاعدين
2: نخبيو عليكم شيء
1: ما نخبيو عليكم دايوغ حتى شيء طلبنا قلنا تعرفش كيفاش بما انه الاداره الجهويه للتجاره
2: شكون اتصل بنا
1: السيد سامي البجاوي
2: المدير الجهوي للتجاره اللي كان وحدنا في بنزرت توا في ولايه اريانا بالحق تحية كبيرة لي نعاودوا نتصلوا به سي سامي ويتعدى معنا يعطينا الوضعيه شنو فما في اريانا
1: في اريانا ما احنا زاده في ولايه بنزرت
2: رانا
1: اريانا
2: سامي اهلا وسهلا
1: بربي في نفس الوقت ملك
2: مرحبا بك سامي احنا في المباشر راهي طلبناك قلنا خلينا نشوف شنو الوضعيه في الاداره الجهويه للتجاره في اريان تسمع فيا سي بربي نحب نحييك من هنا من اذاعه اكسجين فام ونقول بالحق هذا الانسان المسؤول اللي ماخذ المنصب ان شاء الله ربي يوفقك وربي يبعد عليك البربشه والخربشه كل
4: الحقيقة على مستوى إدارة جهوية ريالة ووزارة ترينا عموما تقريبا نفس الوضعية في بقية الجهات تم حادث استنفار فيما يتعلق بمتابعة وضعية التزويد خاصة بعض المنتوجات اللي عرفها معناها قاعدة ولو في حالة انفراج جزئي لكن ما زالت فما ضغوطات على غير المياه المعدنية تعرفوا اللي فما بعض الضغوطات مع الأسف فما تواصل درجات الحرارة ولو نقص شوي لكن الوضعية خير هي بعد خاصة بعد المجهودات اللي قامت بها الوزارة التجارة بالتنسيق مع الغرفة وبالتنسيق مع السلطات الأمنية الكل. دونك ثم ضغط كمية كبيرة على مستوى تونس الكبرى على مستوى المساحات التجارية. هذا ساهم معناها في حلحلة الموضوع نوعا ما، ومعناها إيصال الكميات هذه لأكبر عدد المواطنين ناهيك على بعض الفضائيات التجارية تجاوزت مليون، معناها مليون قارورة. مازلنا لاحظوا لي فما الحقيقة فما طلب من طرف المواطنين على المادة باعتبارها مادة أساسية. رجعنا تو المسالك العادية قاعدين نزودوا فيها.
1: فما تجاوزات اسألوا ألفا؟
4: نعم
1: فما تجاوزات وحجوزات؟
4: والله التجاوزات احنا مؤخرا فما معناها مؤخرا فما على مستويات ريانة تقريبا تم حاجز أكثر من 21,000 قارورة باعتبار فما مضاربة. معناها نلقاو احنا بعض المبلغ مع الأسف ديما نرجعوا أن في وقت اللي وضع السوق معناه يطلب دخل أكبر عدد كميات بصفة، ولينا نلقاو بعض المستودعات وبعض التجار الموزعين هذوما قاعدين مخبين كميات وقاعدين معناها رغم شرائيات عندها تقريبا 20 يوم لكن قاعد يحطوا فيها قطرة قطرة. ثم بعض التجاوزات في مستوى بطبيعة الحال
1: الأسعار
4: قاعدين نحطوا فيها تقريبا على مستوى اللي درينا توا منذ انطلاق الحملة تقريبا رفعنا أكثر من 167 مخاطرة اقتصادية فيما يتعلق بالمياه. مركزين برشا زيد الحقيقة على مسألة التزويد باعتبارها أهمية قصوى، وإن شاء الله ربي يعاوننا الكل. إحنا توا بوادر الطقس إن شاء الله تحسن، معناها دونك كما قلنا توا رجعنا للمسالك العادية نزودوا فيها إن شاء الله بقدرة ربي. معناها نتوقعوا من مع نهاية الأسبوع بداية الأسبوع الآخر إن شاء الله تتحسن الوضعية بصفة كبيرة.
1: تحياتي سي بتبيعة سامي البجاوي المدير الجهوي للتجارة بأريانا. دونك إن شاء الله نهاركم زين وتحية كبيرة ليك وشكرا على المتابعة. لو تابع فينا سي سامي سمعنا ويشجع فينا ديما، وعلاقته بإذاعة أكسجين فام قاعدة علاقة يسودها الاحترام والمحبة. إن شاء الله بالتوفيق. دونك التحية توصلك من السيد محمد كمال روبينا سي سامي.
4: يعيش تقعد إذا أكسجين الحقيقة مرجع وديما منارة إن شاء الله، ديما منارة عالمية.
1: يعطيك صحة هاي تخدم سانسيغمون.
2: شكرا لك
1: تحية كبيرة ليك بربي ملك من فضلك سيد الويلي. بما أنه أحنا الإدارة الجهوية للتجارة بنزرت ما تمكنناش أنه معناتها نتحصلوا عليهم ولا يفيدونا بالمعلومة اللي يطلب فيها المواطن اللي يشد الصف، المواطن اللي يخرج من خدمته يتعذب باش يتحصل على دبوزة ميل، المواطن اللي يتعارك مع مواطن آخر على دبوزة. هذه الكل شفناها لو ما ظاهر احنا اللي شفناه قدام الدبوات اللي بيعوا في الماء هالنهارين هذوما. تقول احنا عايشين في حاله حرب، واحنا في حاله حرب.
2: شوف الناس تجي ورا الكميه اللي هوز الماء
1: شنو يعني. راي صور حكيت عليها، حكيت فيه الموضوع وقعدت نحكي فيه برشا، يعني صور مهين
2: ليه
1: لتونس. نطلبوا سيد الويل
2: اللي هو رئيس المجلس الجهوي للتجارة زادة.
1: نعم
2: نشوف شنو الوضعية.
1: ويلي بنزرت نتحصلوا عليه يعطينا المعلومة. سينو شو يا أخي نسكروا نروحوا، تحبونا نسكروا نروحوا.
2: سيد ويلي تحسبها زيارة غير معلنة بالنسبة للإذاعة أكسجين فام وحضورك معنا.
1: قاعدين
2: مش نقيزة
1: بلكي هزعنا. دونك سيد ويلي بنزرت يعطينا المعلومة. سي محفوظ شرايك؟ احنا زيد رانا باش نتحصلوا على المعلومه. كلهم
2: جوانيه نرجع للمام
1: مكلف بالاعلام.
2: شوف انا المكلف بالاعلام في الولايه سي طارق جبار.
1: شوف انا سي طارق
2: تفضل. سي محفوظ
1: رانا باش نتحصلوا على المعلومه اكثر مني، اصعب مني باش ناخذوا شرب ماء. حتى احنا ريقنا يشيح راهو على الماء وعلى المعلومه.
3: على المعلومه خاصه
2: زيز بالميم.
3: وهذه المشكله الموجوده اليوم على المواطن في حيره، ويتصل بالاذاعه ويتصل حتى واحد يتحدث في القهوه فمن غير تمشي تحدث هذا في الشارع. علاش؟ تفضل لو معك
1: معنا حتى يهز او كسوني في الموبايل.
3: ربما يا طارق طويز ربما
2: فلان فيها ما زاد ربما
3: ربما
1: تعليق سي محفوظ
3: معناها المواطن كي ما يلقاش المعلومة من المصدر نتاعها عن طريق وسيلة إعلام راهو تكثر الإشاعة، سوق الإشاعة تكثر
1: صحيح
3: وهز منه وحط مغادي تكبر الحكاية. ولذا معناها كي نتصلوا احنا بالجهات المسؤولة سواء السيد ولي بنزرة أو السيد مدير جو التجارة أو مدير كذا أو مدير كذا أو مدير كذا، ما بين القول إجابة ما فيها باس، على الأقل الناطق الرسمي باسم الجهة المعينة والمكتب الجهة المعين، سيد مدير الدلائي معقول ياسر ينجم يكون له عنده من هو مكلف بالإعلام يتصل بوسيلة الإعلام وقت نتصلوا به يعطينا المعلومة، مش يقول لك لا راهو ما عنديش معلومة.
1: شوفوا الناس
3: فريمون هاي النقائص هذه موجودة.
1: معتمد اللي تتحصل عليه، معتمد منس بورقيبة، معتمد تيجا، سيد الويلي حاضر معنا. بيه عادينا عادينا ملاك عادينا. دونك تحصلنا على سيد الويلي. سيد الويلي بن زرت حاضر.
2: سيد الويلي
1: سيد الويلي سيد الويلي اهلا وسهلا مرحبا اذا اوكسجين افام. صباح الخير. وي مرحبا بك سيد الويلي. تحيه
4: كبيره
1: ليك. تفضل.
4: لا يا فندم ديريكت حبيبي.
1: اي ديريكت
4: قولي قبل بدا
1: قاعدين حاولنا انو احنا نتصلوا بيك سيد الويلي ما تحصلناش عليك، دخلنا في المباشر خاطر عنا وقت، طلبنا من سيدة ملك في التنسيق انها تتصل بيك وتحصلنا عليك. تحب ترجع لك في الاف بيه؟
2: اعتبرنا مواطن دقيل عليك الباب واستقبلتنا.
1: سمحني سيد الويلي اتصلنا بيك العديد من المرات.
4: مرحبا بيك مدام.
1: نجم ثابت من تليفونك دايوغ حتى في المباشر صونا برشا مرات، مش هذا موضوعنا سيد الويلي، اما اذا كنت حبث انه تحكي معنا في الاوف قبل المباشر مسيلش نرجعو لك سيد الويلي معنا حتى مشكل.
3: مش مشكل
1: نرجعو لك في الاوف.
4: أوكي
1: نرجعوا لك في الأول سيد الويلية. نرجعوا له سيد الويلي نتحصلوا على المعلومة ومن بعد يكون حاضر معنا في المباشر. من حقه أنه يفهم علاش وكيفاش.
2: هابش نخرج نحكي معه
1: نجم تحكي معه ونجم يكون حاضر معنا ويفسر لنا ونقولوا له معناتها احنا هذه السبل الكل استنفذناها معناتها عنا قديش واحنا نحاولوا انه نتصلوا باش نفهموا فما ماء ولا ما فماش ماء، شكون اللي قاعد يتحكم في الماء اليوم.
3: فعلا تو ربما
1: والتوزيع علاش مش عادل للماء والاسعار شكون اللي يتحكم فيها زيدا اللي يتحكم فيها اللي اصحاب الدبويت يتحكموا فيها العطاره، شكون اللي قاعد يتحكم الحماصه، شكون اللي قاعد يتحكم في توزيع الماء، شكون اللي قاعد يتحكم في سوم الماء، شكون اللي قاعد يحرم في المواطن من شرب ماء. ناس مرضى اليوم تشرق ما تلحق على دبوزه ماء. زيد ايش نقول لك اذا كان الازمه هذه احنا عنا قديش واحنا واحده قاعدين زيد نبعثوا في رسائل طم انا للمستمع الوفي لإذاعة أكسجين فام ونقول له غدوة خير ومتوفر الماء وخذ دبوزة وغدوة دبوزة وليل اللهفة. زيد احنا رانا تضغطنا برشا خاطر المواطن يقول لك ليه راهو اللي تحكيو فيه اللي قاعدين احنا نعيشوا فيه برا عكسه واحنا رانا كيفكم راهو نفس معناتها
3: قلنا احنا بين الصباح لو جاوا دبوزة ماء الصباح ما دونك المشكل القائم بالذات معنا والمشكلة غير مشكلة لابد باش السلطة تحسن فيه وتحل الإشكال تحله زادة مش فهمت. دونك نتمنى إن شاء الله السيد الوالي يكون في التنسيق مع الزميلة تويكا ونشوفوا دكوا ساجيتير كيفاش ممكن نطمن المواطن نقولوا له لو هاي الموقف لو ماشي الانفلاج وإلى آخره.
1: نعم احنا العلاقة بالمسؤول علاقة كلها احترام، احنا المطلوب من المسؤول انه يوفر لنا المعلومة لو احنا قاعدين نعيشوا في ضغط كبير كم هائل من المداخلات كم هائل من المواطنين يجيك كل صباح انت تدخل تخدم وتلقاه يبدأ لوجه على دبوزة ما يقول لك بربي وصل لي صوتي البارح الضوء قص في بني نيفا عام 8 متاع ليلة ساعتين متاع الصباح ناس الأجهزة الإلكترونية متاعها تضرت مصباح وهما يكلموا فينا يحبوا يوصلوا صوتهم. اليوم راو احنا زيدا عنا مسؤولية تجاه المستمع وتجاه المواطن
3: فعلاً.
1: وهذا هو دورنا اليوم راو إذا كان المسؤول ما يتدخلش وما يوضحش في وسيلة إعلام يسمعوا فيها في ولاية بنزرت أغلبية المواطنين والمعتمديات لهنا يتولي نقطة استفهام كبيرة. احنا علاقتنا كلها احترام، احنا المطلوب منكم لهنا انه توفرونا المعلومة والمعلومة راهي هي اللي تطمن المواطن. دونك التوضيح
3: مطلوب. لا تسكر الباب على الإشعاع، تسكر الباب المعلومة الرسمية ما عند أصحاب القرار ما عند السلطة الرسمية بينه وبين المواطن وسيلة الإعلام تبلغ دونك تتنحى الإشعة ما تلقاش في الرواج باش تبدا تطلع من هنا وتسخن من هنا وزيد الماء زيد
1: ما عاودش هز علينا سيد الويلي مرة أخرى عاودت واتصلتوا بيه ما هزش دونك قاعدين نقوموا بعملية الاتصال ما هزش علينا في الأوف أكيد نرجعوكم بجديد راجعين ومواصلين إن شاء الله نهاركم زينة

0: تحب لصغيرك مكان يفرح فيه يتعلم فيه يكبر فيه على قيم صحيحة.
1: في روضة مينيكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن. تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة،
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم التربية واللعب والإبداع. مينيكيز مش كان روضة، مينيكيز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. مينيكيز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمت كلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
2: طبيعي تكون جمعية تونسية.

كان بفيرتي. هذو الناس البلدية ولاد الحومة واللغة الشعبية. من هنا خرج الأسفل واللقح لأن الشي يجري في الدم والناس معها تنسى دعم. هي شد عندك معك يتعدى العمر. بديت معاك من صغري نكمل معاك الكل حكاية غرامة. حاول كنت تقرأ مصر وتفهم المعاني.

0: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ان سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده بامتى من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور دي سي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع انتر الجارانتي عامين 20 والسوق ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كوزين منزل جميل انفولاين 29-639-266

على سلامتكم التسعة وثلاثة دقائق. مرحبا بالناس الكل، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. دونك رجعت باش نعطيكم فكرة على اللي صار في الأوف. كنا مع سيد ويلي بن زرت نتحدثوا عن موضوع مهم جدا، وهو معناتها أزمة فقدان المياه المعدنية من السوق، التجاوزات، المخالفات اللي حكيتوا فيها انتوما صباح اللي اتصلتوا بينا الكل. طرحناها على سيد الويلي اللي وعدنا بينه باش يرجع لنا بعد ما يلم المعطيات اللازمة الكل، باش يكون لدينا حوار مع سيد ويلي بن زرت. استناونا. دونك مرحبا بتفاعلاتكم، مرحبا بتساؤلاتكم الناس الكل.

0: بروبلم بالعمره. على سلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل. طريق سليمه للجميع. مروه العمراوي اخصائيه التغذيه العلاجيه، مرحبا.
1: صباح النور ناديه، صباح الخير مستمعين الناس الكل،
0: مرحبا.
1: عايشك؟ شنحوي لك؟
0: الحمد لله تري تري بيان. دونك موضوعنا لليوم
1: باش نحكيو على شو ما هما البذور اللي تنجم تستعملهم كل مراه باش يعزوا الصحه والانوثه نتاعها. اخترت
0: بلي سامحني بارونتيز توا مازلت تقولها بثقه كبيره للي يجيوك الباسيونيت بيان سور، اشربوا اقل حاجه يلزمكم تشربوا
1: تيتا مش حكايه ثقه ناديه، مش حكايه ثقه، ولي تحشم
0: تحشم. اي يعني قلت لك مسين سيد كل تقول فيه
1: لي. هو دايوغ برشا حاجات اللي تنحشم فيها خاطر في ظل الغلاء نتاع
0: تصور تجيك الباسيون تقولها اسمعني على القليله
1: ثلاثه اي ثلاثه اللي هي ميزانيه اسره كان دبرت معناتها دبوسي زد بيبز
0: توا استحفظ على الماء
1: توا اللي تنفكر نتفلسف لهم كيفاش ناس سبيله تنجم تنحي منه الكالكير
0: تلقى لهم في ديزاستوس
1: خلنا في ديزاستوس اخرين. الوغ اخترت حاشيكم خمسه بذور اللي معناتها بريسك متاكده انه تنجم تكون موجوده في كل دار توا، معناها مش كيما كان لي سلوغون نتاع مكونات موجوده في كل دار، تنجم تكون بالحق معظمها يكون موجود في كل دار. نواظبوا عليهم، ماذا بينا ندخلوهم في نظامنا الغذائي اليومي مش ساعات، باش بالحق وقتها يعطيو ليفيكاسيتي نتاعهم. نبداو باللولاني السينوج. نخرجوه على العين وعلى نحطوه في ساكنه وكل شيء، خلينا ناكلوه. اللي هو يعتبر ديجا يسميوه اللؤلؤه السوداء لصحه المراه، مضاد اكس تقوي برشا راهو السينوج، يرفع المناعه نتاعنا ويدعم الهرمونات. قد ما يكون الجسم نتاعي مرتاح معناها المناعه نتاعو منظمه وقتها فما اكيليبر هرمونال، وهذيك شنو يحب الجسم نتاع المراه خاصه. دونك يقلل من مشكل زياده تساقط الشعر وينظم السيكل هرمونال، هذا اللي يعدل جسم المرأة بكفاءة عالية. الشيا اللي هي كما قلت نيديا توا بخاتيك ما فهم برشا واللي يستعملوا فيها. دونك الشيا هي لهنا خلينا نسميوها ملكة التوازن الهرموني، معناتها تعمل لنا إكيليب هرمونال بيهي وبيهي برشا، فعالة في النقطة هذه بفضل الأوميغا 3 اللي هي غنية بالأوميغا 3 وفيها الألياف الغير القابلة للذوبان، تدعم توازن الاستروجين في الجسم نتاعنا انسي وتقلل من اعراض الدوره الشهريه. دونك الانسي اللي يجيهم فعندهم ديزيكيليبر هرمونال اللي يخلي مثلا اعراض الدوره الشهريه تكون صعيبه شويه، التعاون برشا الشياء في النقطه هذه. بذور الكدتين اللي هي صديقة البشرة والشعر والمزاج زيادة، احنا ديما الكتان نعرفوه به ليزغمون ليكيليبر هرمونال، اما اكثر ركزوا معاه في البشرة وفي الشعر وكل، اما زيادة كيف كيف الكتان يأثر برشا في الميزان، انه هو ينحي مشكل تقلبات المزاج سخته في الـ في الـ في معناتها في مراحل سيكل هرمونال نتاع المراه، يحسن من مشكل هذاك. فيه هو انكسيلون معناها سورس نتاع الفيتو استروجين اللي يخلي فما اكيليب هرمونال ما بين الاستروجين والبروجستيرون، هذا وزيد هذا يحسن من صحه البشره، مفيد ياسر للنساء اللي في سن الانجاب واللي في خاصه نستعملوه في مرحله البري مونسويل قبل الدوره الشهريه. كما قلت هو زاده يعدل اكثر في التقلبات المزاجيه اللي تنجم تصير في المرحله هذيك. قلوب القراعة ناديا تحفونا برشا كي نحكيو على مناعه وكي نحكيو على راحه نفسيه. سخص كبير متاع مانيزيوم، فيها الزنك وفيها الحديد، هذوما ثلاثة من نجم يكونوا كان فعالين برشا ويعاونوا ياسر ياسر البدن في المناعة قبل كل شيء والراحة النفسية. يحمي المرأة من الأنيمي، يرفع المناعة ويقلل من التوتر، وخاصة يحسن جودة النوم، كاليتي النوم تكون باهية، وهذا اللي يخلينا مرتاحين في النهار. اخر حاجه نيديا الجلجلي، أكثر حاجة ممتازة لصحة العظام والشعر زيادة، خاصة بالنسبة للنساء اللي في مرحلة ما قبل وإلا ديجا في مرحلة انقطاع الطمث، خاصة بالنسبة للنساء الكل، ما يعاون برشا برشا برشا في مرحلة البخي والمينوبوز زيادة.
0: دونك احفظوها،
1: سينوش
0: موجود، السينوش موجود،
1: الشياء
0: ما تحدثت عليهم، مروى البذور هذه وديجا في عادتنا في ثقافتنا دخلوا
1: جلجلين موجودين، السينوش وجلجلين ديجا
0: اشياء دخلت في ثقافتنا وعادتنا توا، والاستعمالات نتاعها تحدثنا عليها العديد من المرات، وبذور الكتان
1: نحب نركز على بذور الكتان جوستومون، راهو باش نستنفعوا بقيمتها الغذائيه يلزمها تكون مرحيه، وكي ترحي ما ترحيش الكونتيتي الكل، ديما حي كونتيتي نتاع مغرفتين كبار اكهو باش تشدك نهايرين برك، خاطر تطفى كيما نقولوا احنا، تولي ما عادش عندها فاعليه.
0: تحية كبيرة ليك مروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا الماض الإخباري مع ألفة الجندوبي 9:30، إن شاء الله نهاركم زينة.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحيرت من المبدأ.
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحق للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: ولا ديما نسمعني، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون اونغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادير تلمذتهم وزيدهم حجم الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. مالك توا كان تطلبه على 98 440 621، ولا تزورهم في بيزيرت سنتر مقابل البطاح.
2: كل ولدي يحب يشوف صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 138 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، مابل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صورة السيف بين يديك بتخفيضات توصل 30 درهم، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بكم. ما لفاش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل سيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق بنزل بورقيبة بنزرت فروة. الف لايل 28 28 280.
4: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بعد بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر.

0: 8-0-60 وإلا 20-834-429.
1: يخي شبيك متغشى هكا،
2: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
1: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
2: اما ديما نحتار شنو ناخو؟
1: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
2: كرون سولير ب 19900؟
1: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
2: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
1: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57-039-00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
3: حتى قلا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
4: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس vos offre des BTP et des BTS en multimédia, informatique de gestion, comptabilité, commerce international, décoration et design intérieur. فورماليتي دوانيير شهاد منظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ملفيش تستنى، اجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 والا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
5: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22-908-708. كلمونا علي 22-908-708.
6: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق، خدمة احترافية ومعاملة اتلك بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98-118-232
8: وإلى كلمونا على 98-118-231.

0: Radio Oxygène FM.
1: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
2: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
1: على www.radiooxygene.tr.
2: على www.radiooxygene.tr.
3: أكسجين فام.
0: أكسجين فام بصوت العالم.
3: صوت العالم.
4: أخبار أكسجين فام. مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين فام. على الصعيد الجهوي تتواصل بمعتمدين سجنان من ولاية بنزرت إنجاز ومتابعة عدد من المشاريع التنموية في مجال التزود بالماء الصالح للشرب والبنية الأساسية والصحة والنقل باستثمارات جملية تفوق 21 مليون دينار حسب ما عينه البارح ولي بنزرت السيد سالم بن يعقوب خلال زيارة عمل ميدانية أداها إلى معتمدين سجنان. هذا ودعاوى للجهة خلال اطلاعه على مشروع تزويد منطقة كف عباد بالماء الصالح للشرب مختلف المصالح المتداخلة إلى استكمال الإجراءات الفنية والإدارية والانطلاق خلال الأسبوع المقبل في تركيز العدد الذكية المخصصة لربط متسكني المنطقة بالشبكة حسب ما أفادنا بها زميل طارق جبار رئيس مكتب الإعلام بمقر ولاية بنزرت. باش يمكن المشروع اللي بلغت كلفته قرابة 5.8 مليون دينار أكثر من 345 عائلة من التزود بالماء الصالح للشرب ويعد مشروع نموذجي بلجيا لاعتماده لأول مرة العدادات الذكية وقد شمل منذ أكثر من 51 شمل مد أكثر من 51 كيلومتر من القنوات وإنجاز محطتي ضخ وخزان بسعة 100 متر مكعب إلى جانب تركيز 17 كاسر للضغط. كما عاين والي بنزرت مشروع تهيئة وتعبيد طريق الصخيرة غابات اللي استكملت المصالح الفنية للإدارة الجهوية لتجهيز ببنزرت إنجازه على طول 6.5 كيلومترات بكلفة تناهز 5.8 مليون دينار. وطلع على تقدم مشروع تزويد متسكني منطقة الصخيرة بالماء الصالح للشرب ولينتظر أن يمكن أكثر من 54 عائلة من الانتفاع بالخدمة بكلفة تقدر ب 1.2 مليون دينار وأكد ضرورة استكمال الأشغال المدنية للمحطة في غضون شهر نوفمبر المقبل بالتوازي مع التسريع في إجراء التركيز الجمعية المائية اللي باش تتولى الإشراف على المشروع. وفي المجال الصحي تابع والي بنزرت خلال زيارة ميدانية أداها إلى معتمدي سجنان سير أشغال بناء وتهيئة قسم الاستعجالي بمستشفى سجنان اللي تبلغ كلفته 3.5 مليون دينار ودعا إلى استكمال الأشغال في غضون شهر نوفمبر المقبل إلى جانب إنهاء الأشغال الجارية بعدد من فضائح المستشفى المقدرة كلفتها ب 321 ألف دينار خلال شهر أكتوبر القادم. هذا وعين والي بنزرت مشروع تهيئة وتوسعة مستودع الشركة الجهوية للنقل ببنزرت بسجنان واللي يشمل تهيئة المبنى الإداري والمستودع الفني من أبدى عدم رضاه عن نسق الإنجاز والوضع البيئي بالمحيط الداخلي والخارجي لحظيرة المشروع والفضاءات المجاورة ودعا مختلف الأطراف لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة النقاط السوداء المسجلة في أقرب الأجل. هذا وتابع والي بنزرت خلال لقاء بعدد من المتساكنين ومثيري المجالس المنتخبة وزيارة ولي عدد من الأحياء السكنية في سجنان المشاريع المبرمجة والمنجزة في إطار البرنامج المندمج للتنمية لتبلغ كلفته قرابة 3.4 مليون دينار كما استمع إلى مشاغل المتساكنين المتعلقة بدعم وتأهيل البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية والمرافق الخدماتية وتحسين ظروف العيش متساكني منطقة سجنان. وأكد والي بنزرت بالمناسبة حرص مختلف أجهزة الدولة على مواصلة العمل لإيجاد الحلول المناسبة للأشكاليات المطروحة عبر مختلف الآليات المتاحة وبالتعاون مع الهيكل المنتخبة ومكونات المجتمع المدني في المنطقة حسب ما أفادنا بها زميل طارق الجبار. وفي موضوع آخر، قامت المندوبية الجهوية للتربية ببنزرت بتوزيع ودعم المؤسسات التربوية بالتجهيزات لاستقبال أبنائنا التلاميذ وكافة أفراد الأسرة التربوية للموسم الدراسي 2026-2027، من ذلك معهد ابن رشد في منزل بورقيبة وإعدادية 9 أفريل منزل بورقيبة ومعهد منزل جميل وإعدادية رفراف وابتدائية نهج المدارس تينجا وابتدائية ظهر عياد رفراف ومعهد طريقة برقماطر ومعهد منزل بورقيبة وإعدادية الكهنة في منزل بورقيبة. وفي إطار دعم وتطوير الخدمة الصحية بالمستشفى الجهوي في منزل بورقيبة وتعزيز قدرات قسم طب النساء والتوليد، تم تدعيم القسم بتجهيز طبي حديث يتمثل في جهاز الجراحة بالمنظار ليساهم في تطوير التكفل بالمرضى والارتقاء بجودة الخدمة الجراحية من خلال اعتماد تقنية حديثة تتيح إجراء عدد من التدخلات الجراحية بطريقة أقل تدخل، وبما يساعد على تقليل الألام وفترة الإقامة والاستشفاء والتسريع والتعافي. وفي موضوع آخر، تدعو الإدارة الجهوية للصحة في بنزرت ومصلحة الطب المدرسي والجامعي كافة أولياء تلاميذ المعنيين بالتسجيل بالسنة الأولى ابتدائية أن الفحص الطبي الوجوبي للدخول إلى السنة الأولى من التعليم الابتدائي يكون في منزل بورقيبة يومي السبت 5 سبتمبر والسبت القادم 12 سبتمبر بمركز رعاية الأم والطفل في منزل بورقيبة الراجع بالنظر للدائرة الصحية في منزل بورقيبة، مع العلم أن التسجيل يكون مسبق ويرجى من كافة الأولياء الحضور مصحوبين بدفتر التلقيح الخاص بالطفل. وفي الشأن البلدي، انعقدت البارح بمقر بلدية تينجا جلسة عمل برئاسة السيدة الكاتبة العامة المكلفة بتسيير شؤون بلدية تينجا بحضور رئيس مشروع عن الديوان الوطني للتطهير ورئيس مشروع عن شركة أناساس ومسير أشغال الشركة وتقني في بلدية تينجا ورئيس مشروع عن شركة سي سي تي تونيزي، وذلك لتدارس مشروع إعادة الطرقات على الحالة اللي كانت عليها من قبل الديوان الوطني للتطهير في إطار مشروع حماية بحيرة بنزرت من التلوث. وتم الاتفاق على تبليط طريق حي الزهور بالخرسانة الإسفلتية وتهيئة المسلك 150 متر بالمدخل الرئيسي للمحطة وتهيئة نهج 18 جون في بداية من نقطة نهج السبتة إلى محطة حي العريش حوالي 1100 متر، تغليف مزدوج بيكوش وإرجاع جزء من نهج بياريست وآخر جزء من نهج تبرقة إلى الحالة التي كان عليها، وبش ينطلق الأشغال إثر الانتهاء من تركيز صناديق قربة المساكن بالشبكة رئيسية للتطهير في تينجا. وعلى الصعيد الوطني، أجرى رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد البارح العشية مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي. وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية في بلاغ ليها اليوم الخميس بأنه تم تعرض خلال المكالمة للعلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين التونسي والليبي وضرورة مواجهة عديد التحديات انطلاقا من الإيمان الراسخ والعميق بالتآخي والتكامل في ظل أوضاع متلاحقة وغير مسبوقة تقتضي تذليل كل الصعاب. وأكد رئيس الدولة التونسي على وجه الخصوص على العمل على رفع نسق التشاور بهدف القضاء على كل العقبات وتيسير تنقل الأشخاص والبضائع في الاتجاهين في مختلف المعابر الحدودية، فبين الإخوة أواصر تسمو فوق كل الاعتبارات، فكل شقيق حريص على أمن أخيه حرص على ذاته وكل شقيق يتدعى لشقيقه هذا إن لم يؤثره على نفسه، والأمثلة في العلاقات بين الشعبين شقيقين كثيرة تكاد تستعصي على الحصر والإحصاء، وفق نص بلاغ رئاسة الجمهورية التونسية. وجدد رئيس الجمهورية التونسية موقف تونس الثابت بتمسكها بوحدة ليبيا وأبي أنه الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا ولليبيين من القدرات ما يمكنهم من أن يهتدوا إلى الحلول التي يقبلون بها وتضمن أمنهم واستقرارهم كما تحقق أهدافهم في الرخاء والنمو والازدهار. وفي موضوع آخر، دعت رئيس الحكومة التونسية السيدة سارة زعفرانية الزنزري في منشور بتاريخ 28 أوت 2026 وجهته إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومراقبي الدولة إلى تطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها، وذلك في إطار مسار إصلاح هيكل الشامل يرسخ الحوكمة الرشيدة ويعزز الأداء المؤسساتي. وأصدر البنك المركزي التونسي البارحة منشور إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف، وذلك تطبيقا لأحكام الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026. وأعلنت وزارة التربية عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفئة التلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2026-2027 بداية من اليوم على الموقع في سكولير. وأعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرضى الكنام أنه آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد بتاريخ 30 سبتمبر 2026، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة إلى يوم 30 نوفمبر 2026. وأشرف وزير السياحة سيد سفيان التقية بمعية والي توزر السيد شاهين الزريبي بحضور ممثلين عن الهيكل الإدارية والمهنية المعنية البارحة على جلسة عمل بمقر وزارة السياحة خصصت لمتابعة سير النشاط السياحي بولاية توزر والوقوف على تقدم المشاريع وتدخلات المبرمجة إلى جانب متابعة أبرز التظاهرات. وفي الشأن الرياضي، اختتمت العناصر التونسية المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسطة تارنتو بإيطاليا 2026 منافساتها بالحصول على 26 ميدالية توزعت بين 3 ذهبية و10 فضية و13 برونزية لتحتل تونس المركز 13 في الترتيب العام لجدول الميداليات. وعلى الصعيد الدولي، انسحبت قوة صهيونية من حلتا جنوب لبنان اليوم عندما نفذت حصار على البلدة استمر لبعض الوقت حسب ما أفاد به مصدر أمني لسكاي نيوز العربية. وأدانت الكويت بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة عليها التي كان آخرها فجر اليوم الخميس. أمريكي دونالد ترامب تغيير اسم مضيق هرمز إلى مضيق ترامب بعد إعلان أن الممر المائي الاستراتيجي بات تحت سيطرة الولايات المتحدة. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحان التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يكون طقس اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026؟ قليل السحب بالشمال والوسط ومغيم جزئيا بالجنوب، بينما تسجل درجة الحرارة انخفاض طفيف وين تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 32 و 37 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 44 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور شهيلي محليا. أما الريح فتكون القطاع الشمالي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى الريح أثناء الليل بالجنوب الغربي مع دواوي الرملية محلية والبحر عامة مضطرب فمحليا شديد الاضطراب. كان هذا المواد الإخبارية لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار دعوة إلى كافة مستعملي الطريق من سواق الشاحنات الكبرى إلى ضرورة توخي الحذر عند المجاوزة. سامة وفي الأمان.
3: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم وراء.

0: في رنين سباس ديكو صلدوا الهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملينكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رنين يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رنين، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل برقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 93 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس تصل 50% على ساس وليتخوس و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبيوت اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراو في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا. الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شراح من مارس يوصل البلاد، ولا غود دي لاكورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي راما نجح؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعت الرمان جاي. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ النجاح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمان جاي. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمان جاي حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمان جاي طال فتح رمان جاي 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمان جاي الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29-375-850.
4: أصنعي يتم عن مامين
5: مع تبني المغراوي اتهنى وطمين
4: مع تبني المغراوي اتهنى وطمين. نتحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصيني على جودة مطابق المواصفات العالمية. لعام اثنين هو خبرة سنين ثقة وأمان اسمع على كل نساء، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمين. خدمتهم بكوني شواء من خديم الزمين تولسونيتش غلياش فاق بها لكسي جلاس موتور الميكانيزم مني جوكو عميخ والبو مفاكمون. هذا الكل معهم أكيد يفهموك وينسوك وبأحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مفهوم.
5: تبني المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تبني المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
6: نحب أحسن أسواء وأعز ما ثم في الليزيكرون، أغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما ثم، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 0000.
7: الو
8: الو، صباح الخير. نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. انت هو؟
7: شكون معايا؟
8: أين؟ أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقولك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
7: أما منين نبدأ؟
8: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت. في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زيدة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح. للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميجا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميجا فورماسيون بيزرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
9: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
10: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيونس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بطول الشام. بطول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة. اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأمامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بطول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصل كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان المشي تحبك. اكسجين افهم.

0: نفسنا فارق من لا فارق.
1: تحية كبيرة لكم من نيس الكل اللي يستنيوا في فريتنا لليوم. نقول لكم مرحبا مرحبا على سلامتكم من نيس الكل. 31-10-80-90 على ذمتكم لفريت جينا من أجانس إكسبريس نورا بنزرت مريومة. أهلا وسهلا مرحبا.
2: صباح الخير، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الفل.
1: مرحبا، صباحك كل نشاط وحيوية. أهلا وسهلا. أكيد عنا لفريت بجميع أنواعها مريمة.
2: Et
1: bien, nous avons une location
2: voiture à tout le
1: long. Très bien. Donc, je vais vous
2: dire. Nous avons une location ويدخل يخدم من نهارو، دونك مرحبا بيه. كما زاد حب بيان سور يستعمل معدات نتاعو هو كيف كيف، مرحبا بالناس الكل. هذا موجود في قلب بنزرت. الكري نتاعو 3 ملايين شهريا. هذا للكري بلاش طونت كوميرس، دونك هذه حاجه تسمى اوبورتونيتي معناها في بنزرت، خاطر ساعات ديما نسمو الكراء نتاع المقاهي ديما فيهم فون. دونك هذه بلاش فون للكراء الشهري، موجود في قلب بنزرت في 4 ايطاج. ومرحبا بالناس الكل اللي حب على خير هيدا يكلمنا على 93-175-458 وإلا على 55-499-878.
1: تري تري بيان. دونك زيدا عنا أرض فلاحية.
2: اي عنا أرض فلاحية، هذه موجودة في طريق رافنجلو في التلة. المساحة متاحة 18,143 متر مربع. السومة متاحة 400 مليون قابل للنقاش، يعني هكتار و 8,143 متر مربع.
1: ما شاء الله. دونك اللي بيش يبيع يحب يبيع الكل، مش مقسمة.
2: لا يحب يبيع الكل، هذه بشهادة ملكية فردية. ممكن نصور هكتار و 1,843 متر مربع فلاحيا وقريبة من رافنجلا. نصور دي ميزون دوت باهية، ونصور زادا كيف كيف في نجم يخدمها فلاحيا خير، على خاطر الصبغة نتاع الشهادة الملكية فلاحية، معنتها فلاحين وينجم يحفر فيها بير، ومعنتها يبدا البير كي تحفر يلقى فيه ساعة الماء.
1: واضح. باهي. قلت زادا فما كراء.
2: اي فما كراء لي زابارتمون ولي فيلا موجودين زادا كيف كيف على طول العام، سواء على مدة قصيرة وإلا على طول العام. مرحبا بالناس الكل. عنا كراء سيارات على طول العام، عنا بوات اوتو وبوات مانويل. مرحبا بالناس الكل، كي يلقاو كل شيء في بلاصة واحدة. أجونس إيموبيليغ إكسبريس نورة ترحب بالناس الكل، واللي عنده زادا أراضي للبيع وإلا فيلات وإلا فونت كوميرس يحب يكريهم وإلا يبيعهم، يكلمنا زادا على 72-435-3-0 وإن شاء الله نكونوا قد ثقة الناس بينا. وقلت يجيونا للبيرو نتاعنا أون فان سيرفيس دينين.
1: يعطيك الصحة مريومة، تحية كبيرة ليك. تمشيو سور بلايس إذا كان حاجتكم بفريت أخرى تنجموا تلقاوها، وأكثر تفاصيل على عين المكان. أجانس إكسبريس نورا بنزرت تجينا بأسعار ما تقبلش المنافسة. تحية كبيرة ليكم أنتم اللي قاعدين تسمعوا فينا. طريق سليمة للجميع اللي فريمون انتريسي. فما زيدا بلاي 4، البلاي هذايا سان سي دي وبلاش نايت، هو سومو تقول موليتو في الأصل مليون، لكن باش يبيعوها على خاطر بلاش ما نايتو بلاش سيدي ب 450 دينار، وقابل ليجيرمون للتعديل السومو للنقاش. دونك اللي فريمون انتريسي نجم يطلبها على 53-881-391. نرجع لكم في دورة المرشي بعد شوية. تحية كبيرة للجميع، ان شاء الله نهاركم زينه.

0: قصد ربي ونوي على هنا وتخمم في التصدير او العشاء، يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوزاليس ماركت تلقاو الهبره ب 37 دينار و900، الكرومه ب 32 دينار و900، الفكره ب 35 دينار و900، اما الصدره المرقاز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق، ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والملايين. وسليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
1: أما منين نبدأ؟
2: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت. في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
4: في روضة مينيكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. مينيكيدز مش كالروضة، مينيكيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. مينيكيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمد كلمونا على 54 237 666. ميني كيدز، روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
5: ساقيك يوجعوك اخر النهار والوقفه واللي تتعبك كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبتلكم اللارج شوا في اللي سابو اليك لاكيت اورتوبيدي كونفور من اول خطوه وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفره للنساء ولا للرجال، والاسعار تبدا من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في ديب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا. انفو لاين 75 039.

0: نهارك زين.
1: الفلاح يحرث الأرض وقت السردوك يقول حيا على الفلاح، يزرعها ويسقيها من وقت ويعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يخس بالقطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وصيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
2: مرحبا بكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل، طريق السلامة للجميع. وقيد دورة المرشي لليوم مع زميلنا لسعد من أوتيك. أهلا وسهلا لسعد، مرحبا.
3: صباح النور نادية، صباح الفل، تحية ليك ولكيفك مستمعي إذا أنا شاب.
2: مرحبا، شن أحوالك؟
3: والله لاباس نادية، صباح النسمات الباهية مادام الطقس فما شوية نسمة باهية.
2: انخفاض انخفاض في درجة الحرارة.
3: حبيت كل اليوم صباح الطقس نادي، نقول لك يا فما نسمة باهية. وجاي مواتي الحق، أنا والله زاد فرحت للعائلات معناتها الأهالي خاصة اللي يشريوا الوليدات الطوف في الطبيات وفي الكراتب، أو أنت كاجات الدنيا سخونة، ساكن باش يدوروا معاك الصغيرات يقيسوا في الطبيات ويشوفوا في الكراتب. ما تعاوش يعني تقسموا اتباهي نادي.
2: اي نعم اي نعم. بيه شنو الاسعار؟
3: الاسعار نادي فماش فرق كبير بين الاسبوع الفارط، خالطة وكلها الصابر هيك، حكينا شوية نقص في الدجاج نادي اقلش موجودة، وديما اقل شوية مش الفونتيتي مش كيما مثل العادة. بقينا الفلفل اليوم يبدأ نادي من 15% حتى 18% ريال حار، المسكي يبدأ من 2000-2200-2400 حتى 2500، والحلو يبدا 2500 3000 3600. انت والكاليتي نادي انت والنوعيه نتاع الطماطم، الطماطم تبدا 500 دينار، هذه كاليتي مش باهي نادي بالفرس، باش يفرز معناتها يمشي يعمل شويه شريحه ولا باش يعمل حاجه يفرز فيها معناتها هي ب 500 حتى دينار. الباهي تبدا من 1400 حتى 1600 1800 حتى 2000، قدر تاعو تتخرب شويه طماطم نادي نتاع الشمسيه. البطاطا، البطاطا فما من 2000 حتى 2200 متفرز، الباقي من 2400-2500، مشتل الصيفي موجود من الدينار حتى 1200-1400، يوصل ماكس نتاع 15%، اللي تشوي ب 2500 مش موجود بكثرة نادية، السفناريا موجودة ب 3000-3500 الكيلو، البوتنجان موجود من 15% حتى 2000-2500، القراع الأحمر فما الكيلو من 2000 حتى 2500، فما شكون يبيع البرج، البرج موجود من الدينار حتى 15%، والديكامرا موجود من الدينار. هذا الخشين البيع يكون متوسط 15%، والبيع يبدأ من 2000-2500 يوصل حتى 3000. القارص موجود 3500 كاليتي مش طايرة فيش برشا ماء نادية، والبيع موجود من 5000 حتى 6 دينارات. القناوية فما كان الجيدة برك بزوء ب 2500 مئة جرام، الرمد الأخضر والشيح ب 15% ربطة، نعناع الأخضر ب 600 ربطة، الترنجية الخضرة ب 2500 ربطة، الخضار الورقية ب 800 ربطة، سبناخ أوراق ب 5000 كيلو، الفلفل الاحمر العوالي اللي باش يعملوا ريشه نادي عربي، مش الفلفل نتاعنا نعملوا به الاول نتاع الفلفل الاحمر الشايح، لا الفلفل الاحمر تاع ريشه العربي اللي عندنا موجود ب 16 دينار، صندوق يحب ياخذ صندوق ب 16 دينار. فلفل بر العبيد هذا كيف اللي يحب يعمل شويه فلفل بر العبيد وحده في الدار يملحه 5 دينارات الكيلو. نعطيكم نادي هذا نفس الحكايه، عملت دوره اليوم على الكراتب مع طابليات وناس التعود المدرسيه، لقينا اليوم الكراتب نتاع الابتدائي تبدا من 15 دينار حتى 40 دينار، معناتها راهم 15 يصير الاقل سوم حتى 45-40 دينار، الماكس اقوى سوم اكثر سوم معناتها، وفما اللي ب 20 ب 25 ب 30 انت والنوع اللي باش تحب عليه الفرع ولا الصغير. زاد فما الكراتب تاع الاعدادي فما ب 20 دينار ولا الثانوي ولا 20 دينار حتى ل 80 دينار، وفما زاد عندنا طابليات، طابليات خلينا تاع الابتدائي تبدا من 10 دينارات انت والكاليتي حتى ل 25 دينار، وتاع الاعدادي فما من 25 دينار حتى ل 35 دينار، وتعرف نادي انت في الاسواق الاسبوعيه يبدا كاش هاي طيح شويه زين شويه. معناتها يتقرب وجهة النظر بين البايع والشاري، وكل حاجة إن شاء الله الناس كلها تقدر سنة وتاخذ معناتها الكراتب والطبيعي تبيعها. خاصة الأدوات المدرسية موجودة نادي غادي مناسبة باش نقولوا ما ناخذوش من الأدوات هذوما، بالله ماذا بينا خاصة للفراغ نقولوا لهم كود ديما من المكتبات من حاجات معناتها معروفة ومعينة ومراقبة.
2: نعم.
3: كيفاش نادية؟
2: قلت لك يلزم تكون مراقبة لسعد على خاطر تتسبب في أمراض، وإحنا في غنى عن أي حاجة نجم تعكر توا صفو الحياة، خلينا منظمين اللي فينا مكفين.
3: أكيد نادية، إحنا بدنا هذاك عشان ما نشجعوش عليها وما نقولوش عليها معناتها حتى عشان ما نقولوش عليهم، خاطر ديما ننصحوا للأولياء إنه بلاي راهو فما موجودين معناتها المكتبات كلها موجود وموجود فيها معناتها حتى السلعة كل البداية معناتها الموجودة متوفرة، الأسعار زادة متوفرة في المكتبات من البداية حتى للأقل شوية أقل سوق معناتها ينجم يشري للفارما غير ما يضطر باش يمشي للأسواق معناتها يشري من السلعة هذه الموجودة في المصدر. الغلة نادي الغلة كنا الدقلة بس 8500 حتى 12 دينار، التفتيح يبدأ من 2000 فرنك حتى 3500 حتى 3600 والباهي يبدأ من 5000 حتى 6000. فوق المكعبر ب 4 دينارات جيد شوية، أحسن شوية ب 5 دينارات حتى 5 دينارات 500، والليكس رويال كبير 7 دينارات و 500. الدليع نادي اللي حسوا فيه بدا ينقص شوية كيلو بدينار، فما شكون قاعد الكعبة بتاعه 5000. الفتيخ الأصفر الموجود بعد انه في فتيخ لفرانيا مع عدسة ولا فتيخ الأصفر موجود من 12% حتى 14% الماكس بتاعه 15% كيلو، فما شكون قاعد الكعبة كعبة بلكين، فما شكون يبيع 3 كعبات بلكين. العوينة ب 6 دينارات، لانزاس ب 12 دينار، الكيوي كعبة ب 18%، العنب موجود من 3 دينارات حتى 4 دينارات، 4 دينارات 800 حتى 5 دينارات، والليكس الباهي نادي يبدا 6 دينارات، 7 دينارات، 7 دينارات 500 يوصل حتى 8 دينارات، 8 دينارات هذا العنب الريش يقولوا له هما. البطيخ الدليري ب 3 دينارات الكعبة، بعد معك نادي تولى أسعار اللحوم، كنا الدجاج الحي اليوم الفروج يبيع من 18 دينار حتى 23 دينار، الدجاج المذبوح من 10 دينار 500 حتى 16 دينار، سكالوب تاعك 19 دينار 500 حتى 20، الحمل على اللوز بين 63 و65 حتى 67. الاسماك نادي لقينا البارح، لقينا البارح البوغا ب 8 دينار حتى 10 دينارات، واليوم نقاو النزلي ب 8 دينارات، التردين العشرة ب 8 دينارات، والغزال موجود ب 8 دينارات. هذه نادي الاسعار اللي قلت لك، قلت لك الاهتمام كله اليوم في السوق الاسبوعيه، شوفوا موجوده الحركيه في الخضره والغلة، اما الاكثر ولا اكثر كبار فينا اليوم في الرواق نتاع الملابس، تعرف توا عوده مدرسيه والاولياء كلها شويه حوايج للصغيرات، شويه بعض الطبيات، شويه كراتب لاستعداد العودة المدرسية. إن شاء الله ربي ينجح الناس كله ويعاون الولي نادي باش يوفق ويشري ويديته الناس كلها نادي.
2: إن شاء الله لسعد، شكرا ليك. هذه هي أجواء دورة المرشي في أوتيك بالنسبة لليوم، فما حركية كما أكد زميلنا لسعد، الاستعدادات حثيثة للعودة المدرسية وأولوية الأولويات بالنسبة للمواطن التونسي اليوم. إن شاء الله ربي يوفقهم الصغيرات الكل. طريق سليمة لكل مستعملي الطريق، متابعة طيبة لبقية برامجنا.

0: قلالة الأكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي آي آي.
1: ريح تجبد انفس أكسجين ونرجع. ريح تجبد انفس أكسجين ونرجع.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية، واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
2: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع عوام. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلد أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللقح، لهنا الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكوب. حكاية غرامي حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي، معاك يتعدى عمري لكلنا أبونات.

0: فنيح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266

0: انها ترجع تاني
1: بمزاجها. اكسجين اف ام،
2: مرحبا بكم في المواعيد الاخباريه على اكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي، تتواصل بمعتمدي سجنان من ولاية بنزرت إنجاز ومتابعة عدد من المشاريع التنموية في مجال التزود بالماء الصالح للشرب والبنية الأساسية والصحة والنقل باستثمارات جملية تفوق 21 مليون دينار حسب ما عينه البارح والي بنزرت السيد سالم بن يعقوب خلال زيارة عمل ميدان.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي مليان تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr
1: أكسجين FM
2: بالصوت العالي.
3: مرحبا بكم في الموعد الإخباري على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي تتواصل بمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت إنجاز ومتابعة عدد من المشاريع التنموية في مجالات التزود بالماء الصالح للشرب والبنية الأساسية والصحة والنقل باستثمارات جملية فوق 21 مليون دينار حسب ما عينه البارح والي بنزرت السيد سالم بن يعقوب خلال زيارة عمل ميدانية أداها إلى معتمدية سجنان. هذا ودعاوى للجهة خلال اطلاع على مشروع تزويد منطقة كف عباد بالماء الصالح للشرب مختلف المصالح المتداخلة إلى استكمال الإجراءات الفنية والإدارية والانطلاق خلال الأسبوع المقبل في تركيز العدد الذكية المخصصة لربط متسكني المنطقة بالشبكة حسب ما أفادنا بها زميل طارق الجبار رئيس مكتب الإعلام بمقر ولاية بنزرت. وفي موضوع آخر، قامت المندوبية الجهوية للتربية ببنزرت بتوزيع ودعم المؤسسات التربوية بالتجهيزات لاستقبال أبنائنا التلاميذ وكافة أفراد الأسرة التربوية للموسم الدراسي 2026-2027 من ذلك معهد ابن رشد في منزل بورقيبة وإعدادية 9 أفريل منزل بورقيبة ومعهد منزل جميل وإعدادية رفراف وابتدائية نهج المدارس تينجا وابتدائية ظهر عياد رفراف ومعهد طريقة برق ماتر ومعهد منزل بورقيبة وإعدادية الكهنة في منزل بورقيبة. وفي إطار دعم وتطوير الخدمات الصحية بالمستشفى الجهوي في منزل بورقيبة وتعزيز قدرات قسم طب النساء والتوليد، تم تدعيم القسم بتجهيز طبي حديث يتمثل في جهاز الجراحة بالمنظار ليساهم في تطوير التكفل بالمرضى والارتقاء بجودة الخدمات الجراحية من خلال اعتماد تقنية حديثة تتيح إجراء عدد من التدخلات الجراحية بطريقة أقل تدخل وبما يساعد على تقليل الألام وفترة الإقامة والاستشفاء والتسريع والتعافي. وفي موضوع آخر، تدعو الإدارة الجهوية للصحة في بنزرت ومصلحة الطب المدرسي والجامعي كافة أولياء التلاميذ المعنيين بالتسجيل بالسنة الأولى ابتدائية أن الفحص الطبي الوجوبي للدخول إلى السنة الأولى من التعليم الابتدائي يكون في منزل بورقيبة يومي السبت 5 سبتمبر والسبت القادم 12 سبتمبر بمركز رعاية الأم والطفل في منزل بورقيبة الراجع بالنظر للدائرة الصحية في منزل بورقيبة، مع العلم أنه التسجيل يكون مسبق ويرجى من كافة الأولياء الحضور مصحوبين بدفتر التلقيح الخاص بالطفل. وعلى الصعيد الوطني، أجرى رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد البارح العشية مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي. وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية في بلاغ لها اليوم الخميس بأنه تم تعرض خلال المكالمة للعلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين التونسي والليبي وضرورة مواجهة عديد التحديات انطلاقا من الإيمان الراسخ والعميق بالتآخي والتكامل في ظل أوضاع متلاحقة وغير مسبوقة تقتضي تذليل كل الصعاب. وأكد رئيس الدولة التونسية على وجه الخصوص على العمل على رفع نسق التشاور بهدف القضاء على كل العقبات وتيسير تنقل الأشخاص والبضائع في الاتجاهين في مختلف المعابر الحدودية، فبين الإخوة أواصر تسمو فوق كل الاعتبارات، فكل شقيق حريص على أمن أخيه حرص على ذاته وكل شقيق يتداعى لشقيقه هذا إن لم يؤثره على نفسه. والأمثلة في العلاقات بين الشعبين شقيقين كثيرة تكاد تستعصي على الحصر والإحصاء وفق نص بلاغ رئاسة الجمهورية التونسية. وجدد رئيس الجمهورية التونسية موقف تونس الثابت بتمسكها بوحدة ليبيا وأبي أنه الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا ولليبيين من القدرات ما يمكنهم من أن يهتدوا إلى الحلول التي يقبلون بها وتضمن أمنهم واستقرارهم كما تحقق أهدافهم في الرخاء والنمو والازدهار. وأصدر البنك المركزي التونسي البارح منشور إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف، وذلك تطبيقا لأحكام الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026. وأعلنت وزارة التربية عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفئة التلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2026-2027 بداية من اليوم على الموقع في سكولير. وأعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض الإكنام أنه آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد بتاريخ 30 سبتمبر 2026، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة إلى يوم 30 نوفمبر 2026. وأشرف وزير السياحة سيد سفيان التقية بمعية والي توزر السيد شاهين الزريبي بحضور ممثلين على الهيكل الإدارية والمهنية المعنية البارحة على جلسة عمل بمقر وزارة السياحة خصصت لمتابعة سير النشاط السياحي بولاية توزر والوقوف على تقدم المشاريع وتدخلات المبرمجة إلى جانب متابعة أبرز التظاهرات. وفي الشأن الرياضي اختتمت العناصر التونسية المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو بإيطاليا 2026 منافساتها بالحصول على 26 ميداليات وزعت بين 3 ذهبية و10 فضية و13 برونزية لتحتل تونس المركز 13 في الترتيب العام لجدول الميداليات. وعلى الصعيد الدولي انسحبت قوى صهيونية من حلتا جنوب لبنان اليوم عدم نفذة حصار على البلدة استمر لبعض الوقت حسب ما أفاد به مصدر أمني لسكاي نيوز العربية. وأدانت الكويت بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة عليها التي كان آخرها فجر اليوم الخميس. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحان التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يكون طقس اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 قليل السحب بالشمال والوسط ومغيم جزئيا بالجنوب، بينما تسجل درجة الحرارة انخفاض طفيف وين تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 32 و 37 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 44 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محليا. أما الريح فتكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى الريح أثناء الليل بالجنوب الغربي مع دواوير رملية محلية والبحر عامة مضطرب فمحليا شديد الاضطراب. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار دعوة إلى كافة مستعملي الطريق من سواق الشاحنات الكبرى إلى ضرورة توخي الحذر عند المجاوزة. سلامة وفي الأمان.
1: أكسجين FM الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم وراي رايكم.
4: وقت تقصد ربي وتقول يا ربي العمل عليه بتفكر لي فما شكون يحبك ويستنى فيك. السرعة اختر وعمرها ما كانت الحل. هدي وفي طريقك تحمي روحك وتحمي رفيقك. اقصد ربي يحميك وما تنساش العزيز اللي يستنى فيك.

0: جيرانين إسباس ديكو سولدوا الهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا غنى ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبيل للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دي لاكورنيش، ولا كمانجي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانجي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة جيرامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رمانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وتمان خدمتهم في البخومي شواء من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فاق بلا بليكسي جلاس موتور الميكانيزم ريدو جو بلانيار طول دو غوفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: الو
8: الو صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. انت هو؟
7: شكون معايا؟
8: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى قيد باش تبدا.
7: اما مين نبدا؟
8: بدايه من اوميجا فورماسيون.
9: في أوميجا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوري، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميجا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
10: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379، وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
3: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249، وإلا 21-443-0.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
1: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
1: أما منين نبدأ؟
2: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
3: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
4: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي بيش يوصل مزمان الوصول. تحبك أكسجين FM

0: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
3: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
2: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
4: فقيك يجعوك اخر النهار والوقفه واللي تتعبك كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار، هذا علاش مايكير جبت لكم ان لارج شوا في لي سابو اللي تلاقيت اورتوبيدي كونفور من اول خطوه وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفره للنساء وللرجال، والاسعار تبدا من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل، ولا في جرزونا انفو لاين 57 039 00.
5: انت تعرف علاش؟
6: نعرف، وانت تعرف علاش؟
5: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
6: نحبوها لخاطر تسمعنا
5: وتحس بينا،
6: تعاوننا
5: وتفرح معانا.
6: نحبوها على خاطر تفهمنا،
5: ترشدنا،
6: تنصحنا
5: وتوعينا.
6: نحبوها على خاطر ديما معانا،
5: ليلي معناها
6: تبعد ولا تقرب،
5: هي ديما معك،
6: تخفى ولا تسهر،
5: هي باقي بحذاك.
6: نحبوها على خاطر
5: تزهينا
6: وتونسنا،
5: وحتى كان بكينا
6: بيديها تمسح عينينا.
5: توا عرفت علاش؟
6: وانتي فهمت علاش؟
5: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أونغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا، كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: كل ولدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك، وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. ألف لايل 28 820 280.
4: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتويل للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير، شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. Info plus, la formation faite pour vous.
9: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22-908-708 كلمونا علي 22-908-708.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفعكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
9: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98-118-232
6: وإلى كلمونا على 98-118-231.

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: وسهلا، مرحبا بكم في برنامجكم اللازم لازم نبض الفلاحين على إذاعة أكسجين أفام. كما تعودتوا كل نهار خميس نتحدثوا فلاحة ونشوفوا المشاغل والانتظارات متاع الفلاحة والمربين وشنو يستناو في الجانب الفلاحي. اليوم موضوعنا باش نتحدثوا على الفلاحة السقوية وشنية مشاغل المزارعين اللي يستعملوا في مياه الري، خاصة مع انقطاعات التيار الكهربائي المتكرر ومع التغيرات المناخية. احنا اليوم كما قلت برنامج لازم لازم نبض الفلاحين.
1: نبض الفلاحين
2: نبض الفلاحين
1: نبض الفلاحين
0: في نبض الفلاحين لليوم تحية كبيرة لزميلنا محمد الهادي.

0: تبقى تكون انت سيدة أنثى وإذاعة معناها تقرب برشا للمستمعين وكذلك الفلاحة، وإحنا نعالج مشاكلهم ونطرحوها، لأنه آخر ربما تعلم عليه أنت موضوعنا هو اليوم كما قلت أنت عنده علاقة بالماء وما أدراك ما الماء، وإحنا وجعلنا كما جاء في القرآن وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء حي، والماء حتى متضار فذايا إحنا كتشوف المشاكل اللي نعيشوها في نقص مياه المياه المعلبة ولا القوارير المعلبة، لكن احنا حابين نشوفه لانه احنا سمعنا الى بعض هياكل قالوا راو حتى مياه الري عندنا فيهم مشكلة، واحنا نرجع لولاية بنزرت، هي ولاية حباها الله بكل الخيرات، هي ولاية بامتياز فلاحية، هي متقدمة في الزراعات الكبرى في الأشجار المثمرة في الزيتون في تربية الماشية في الأعلاف، ما شاء الله ولاية بنزرت نحب ديما تكون متقدمة وتكون تساهم في الإنتاج الوطني بعدد كبير. هذاك علاش اليوم احنا كما قلت لك طرحنا موضوع المياه والمياه تتو مياه غير
1: اي نعم،
0: لانه تو احنا هما في حاجه خاصه في الزمن في الوقت هذا الفلاحه والمزارعين الى مياه غير، واحنا عندنا مناطق بنزرت الجنوبيه تنتج الطماطم وكذلك عندنا جهات ايضا تنتج البطاطا والقرعيات، القرعيات موجوده وكذلك سجنان، واحنا اللي جينا قالوا وانه فما معناها ربما تأخير نوعا ما في معناها مد المزارعين هذم بالمياه الري، واحنا حسب جاتنا اخبار هذه وجاتنا اخبار اخرى تقول لا راهو انطلقت المندوبيه في فتح معناها قنوات مياه الري لكل الجهات، وهذا احنا نحبذوه وتوا نسمع اتباعا، لانه احنا ديما نرجعوا للاصل، نرجعوا للفلاح والمزارعين ونرجعوا للهياكل اللي عندها راي، لانه احنا توا كي نرجعوا للسيدة ألفة واحنا نقولوا هذا على الميدان، المجامع المائية فيها مشكلة، المجامع المائية اللي عن طريقها هي يقع فتح مياه الري، لانه فما دفع معلوم خاص بالجمعيات المائية باش المندوبية الجهوية للفلاحة تسيب لهم الماء، الجمعيات هذه يلزم المراجعة تامة، يلزم مراجعة تاملة، لانه مش معقول سيدة ألفة اذا كان هي فلاحة خلص الأداء تاعها وانا ايضا فلاح ما نخلصش يقع قطع مياه الري على الناس الكل، هذا مش معقول، وتحولت المجامع المائيه من حل الى اشكال، هذا يلزم مراجعته، والمندوبيه ووزاره الفلاحه قال يقدموا في ذلك ويعملوا لنا معناها المعدات معناها الخاصه بالصناد باش كيف الناس الكل تاخذ مياه وتكون واضحه اللي يخلص يقوم بواجبه وياخذ الماء، واللي ما يخلصش يزيد ايضا دوره باش يولي يخلص باش يقطعوا له الماء، احنا ان شاء الله في الجانب هذايا تتوضح الرؤيه ونشوفوا الفلاحه، لانه احنا توا عندنا الزراعات التقويه لكن زاد نحلوا قوس، احنا عندنا الطماطم وعندنا في بنزرت الجنوبيه وعندنا حتى في سجدان وعندنا كذا، لكن ما عندناش طيب قلت مصانع، ان شاء الله تكون هناك مصانع مستقبلا مصانع تحويليه باش انتاجنا ما ينقلوش، لانه هذاك وقت اللي ننتجوا هنا ونعملوا مصانع انتاج وتحويل هذاك الكلفه ربما تكون اقل وينتجوا اكثر الفلاح ومزارعي الزراعات التقويه.
1: واحنا نتحدث على الزراعات السقوية ونتحدث على الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، اليوم زاد مازال قص الضوء في مدينة منزل بورقيبة في عدد من الأحياء، وين كانت الشركة التونسية للكهرباء والغاز قالت أعطت قائمة في المناطق اللي قد يشملها القطع الدوري للكهرباء اليوم الخميس بداية من ماضي ساعة حتى شتى الخمسة متاع العشية، وقالت أنه الإجراء هذا يأتي في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، ومن بين المناطق اللي موجودة في ولاية بنزرت نلقاو كل من منطقة جرزونة وكذلك غزالة منزل بورقيبة تينجا منزل عبد الرحمن الزواوين عوسجة غار الملح أوتيك سجنان الختمين ماطر منزل جميل والماتلين، وممكن فما مناطق أخرى يتم القطع عليها التيار الكهربائي، وهذا راهو يضر برشا الفلاحة بصفة عامة وخاصة مربي الدواجن اللي بالحق تعرضوا لصعوبة صعوبات كبيرة بعد قطع الدوري للكهرباء، وين شهدت تونس موجة حرارة استثنائية خلال الفترة الأخيرة خلفت صعوبات على مستوى إنتاج

0: الدواجن، وهذا اللي لاحظته سي الهادي.
1: أكيد سيدة ألفة، أنت حطيت صبعك على الداء، لأنه توا انقطاع الكهرباء راه عنده تأثير سواء على المياه، على توفر مياه في الآبار، بتعرف أنت الفلاحة يستعملوا الآبار بالكهرباء وهذيك اللي يوصل الماء، وأيضا بدا هناك نفوق كبير بالنسبة لتربية الدواجن وبالنسبة للحوم البيضاء. وانت شوف كان لاحظت وانت توا بنت السوق وتمشي تستهلك وتنزل قفة وتمشي تستهلك طلباتك اليومية كعائلة، تلقى اللي بداء الأسعار هناك ارتفاع نوعا ما في اللحوم البيضاء، وهذا عنده مبرراته حسب النقابات وحسب المكلفين على المصرفين على الدواجن وكذا، يقول لك عنده مبررات. واحنا اذا كانت تتواصل معناها تكرار انقطاع التيار الكهربائي مع الحرارة هذه المرتفعة نوعا ما، راهو هاو نتيجتها اللي برشا تدمرات من الفلاحة على مستوى تربية الدواجن والبيض أيضا.
0: صحيح.
1: وهذا مش كل المشاكل، إن شاء الله أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تراجع نفسها وتشوف تلقى الحلول، ولازم نبرمجوا نعملوا مخططات على المستقبل، وهذا يأثر برشا على الفلاح، والفلاح يبقى هو وحنا أعطوهم يا سيدي رسالة ثمنة، شوفوهم اتصلوا بيهم، شوفوا الناس اللي ربما عندهم مشاكل واللي تعرضوا إلى خسائر كبيرة، حتى كي نتصلوا بيه ونستمعوا له ونشوفوا نقيدوا ربما من صندوق الجوائح، زاد هذه تدخل بالجوائح مشكلة المشاكل. إن شاء الله السلطة المعنية من مندوبية الفلاحة والهياكل أيضا، زاد الهياكل واللي دافعوا على الفلاحة ووزارة الفلاحة وكل الأطراف المعنية تأخذ بعين الاعتبار الخسائر اليومية واللي قاعد يتعرض لها فلاح، واللي ربي يعلم به هو قاعد يأخذ في قروض، والقروض ما يأخوها إلا بعد جهد جهيد. إن شاء الله يلقوا حلول سيدة ألفة، لأنه مشكلة المشاكل هو اللي أنت كما قلت الكهرباء بالنسبة لبرشة تربية الماشية عندها علاقة بالكهرباء وعندها علاقة سنة. أكيد هذا هام برشة، إن شاء الله يقرأوا له حتابه ومعاش نتعرضوا لهالمشاكل هذه.
0: انت كما تعرف سي الهادي، كان البارح لقاء مع سيد وزير الفلاحة مع عدد من مربي الدواجن، وكان سيد وزير الفلاحة عطوه بسطة على نفوق عدد كبير من الدواجن وتراجع الانتاجية حسب ما تم تداوله خلال جلسة عمل التأمت البارح بمقر وزارة الفلاحة، وخصصت لمتابعة الوضعية الراهنة لقطاع الدواجن. وينأكد وزير الفلاحة على ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة والاستباقية الكفيلة بالحد من الخسائر وتأمين استمرارية الانتاج والمحافظة على توازن السوق، خاصة كما قلت وكما قاعدين يسمعوا فينا عدد كبير من المتابعين يقول لك راهو نمشيو نفركسوا على سكالوب من القاوش نوعية متاع العظم كيف ما يلقاوهاش، لكن احنا لهنا من إذاعة أكسجين فام نقولوا راهي لهفة ما عندهاش حتى مبرر، وإن شاء الله ترجع النسق العادي المختلف للمنتوجات الغذائية منها الماء ومنها الدواجن والبيض. وتوا باش نتبعوا كيف المواد الاستهلاكيه مع العوده المدرسيه، مع الكتاب المدرسي، مع الكراسه المدعم، مع كل معناتها ما يستحقه المواطن، باش نلقاو فيه هكا تذبذب على هذاك، نقصوا من اللهفه والقانون يطبق على المحتكرين والمضاربين، ويكون فما انت كمواطن تكون مواطن رقيب وتتبع، ولما لا تتصل بالرقم الاخضر نتاع وزاره التجاره وتبلغ على كل متجاوز باش معناتها يطالوا القانون هكا سي الهادي.
1: اكيد سيدة ألفة، يلزم المواطن جدا هو يكون هو مواطن رقيب.
0: اي نعم. سي الهادي انقطع الهاتف مع سي الهادي البكوري. احنا موضوعنا نتبعوا مع بعضنا بخصوص الزراعات السقويه، خاصه مع الانقطاعات المتكرره للتيار الكهربائي ومع تغير المناخ. ومن مميزات ولايه بنزرت انها تعدد الانشطه فيها من فلاحه وصناعه وسياحه وخدمات، وما يفتح امامها افاق رحبه لتجاوز كل النقائص والمعوقات وادراك مستوى تنموي ارفع كيف ولاية بنزرت رانا نخدموها من كل المجالات، وخاصة نتحدث بما أني أنا قدم ميكرو إذاعة أكسجين، إذاعة القرب، إذاعة اللي توصل صوت المسؤول، صوت المواطن، صوت اللي عنده منصب ويكون صوته يوصل بالصوت العالي. احنا هذه ظروف المباشر، الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في الوقت هذايا لازم ما يقصش، واحنا ديما ان شاء الله نكون معكم في مختلف المواعيد في مختلف البرامج. شكرا على المتابعة، تحية كبيرة لأمال الإبيذي وعبير وإلياس في الإخراج الرقمي وملاك في تنسيق المكالمات الهاتفية. تومات نجموا تتواصلوا معنا على 31 10 80 90 وإلى 53 53 51 53. صوتكم يوصل بالصوت العالي. تحية لكل الفلاحين اللي معدلين الموجة ويتابعوا في برنامجهم لازم نبض الفلاحين. راجعين بعد الفاصل.
2: نبض الفلاحين.
3: نبض الفلاحين.
2: نبض الفلاحين.
3: نبض الفلاحين.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
2: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع عوام. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلد أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللكح، لهنا الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكل. حكاية غرامي حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية، خاطرنا سينياتور بنظرتي. معاك يتعدى عمري لكلنا أبونات.

0: فنيح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه نوع من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266

0: نبض الفلاحين
1: نبض الفلاحين
0: نبض الفلاحين
1: نبض الفلاحين.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في برنامجكم اللازم لازم نبض الفلاحين. تحثوا على الأراضي السقوية والفلاحة السقوية ومشاغل وانتظارات الفلاحين، خاصة مع الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والتغيرات المناخية والارتفاع في درجات الحرارة. احنا حاضر معنا سيد عماد وعذور رئيس النقابة الجهوية للفلاحين في بنزرت. انقطع الهاتف او يطلب فيا على تليفوني، تعالوا تطلبنا على الفيكس على 53 51 53 53، وتكون حاضر معنا في المباشرة سي عماد وعذور. كنت قبل ما نتحدثوا على الموضوع هذايا، فما موضوع اخر توا يشغل بال الفلاحين، اللي هو فما فيديو قاعد يدور انه عدد من الابقار نافقة في الايام هذايا. وكانت النقابة الجهوية للفلاحين في بنزرت قالت بعد ما تم نشر فيديو عن حالة مرض مميت لبقرة، نداء عاجل إلى وزارة الفلاحة والجهاز الطبي للتدخل والتشخيص بعد تفاقم عدد الإصابات لدى الأبقار الحلوب، تحديدا نداءات استغاثة من قبل المربين وكذلك البياطرة الخواص. وين الفلاح المواطن علي بن عمارة هبط قال نداء لمن يهمهم الأمر، وزارة الفلاحة، معهد البحوث البيطرية، الإدارة العامة للمصالح البيطرية. وفي الآونة الأخيرة تم ملاحظة حالات نفوق أبقار أصبحت مزعجة، كانت معزولة ثم أصبحت متفشية كل يوم حالتين أو أكثر تعرض السيد علي بن عمارة. قال الأعراض هي حرارة شديدة أكثر من 40 درجة، نقص الشهية، نقص الإنتاج، ثم صعوبة في المشي والوقوف، ثم تتطور الحالة إلى شلل ونفوق الأبقار، وهناك عدوى في نفس الإسطبل. قال تم استعمال المضادات الحيوية والكالسيوم ومضادات الالتهابات والمكملات الغذائية. قال هذيك لا تجدي نفعا لليوم، لذا على المعنيين بالأمر مساعدتنا على تشخيص هذه الحالات إن كانت أسباب فيروسية للبحث على عزلها وكيفية التصدي لها، وإن كانت أسباب مناخية التدخل لمساعدة الفلاح المتضرر. وراهو كي تتفرج في الفيديو وترى البقرة كيفاش معناتها طايحة وكيفاش ما تنجمش تهز روحها، وبعديك يصير نفوق للبقرة، هذا راهو موجع بالنسبة للفلاح اللي عنده أبقار. إن شاء الله ربي يحفظهم وربي يعاون الفلاحة الكل. التحق بينا سي عماد، أهلا وسهلا سي عماد.
3: مرحبا بك مدام ألفة، مرحبا بكل المستمعين وزاحتك في جهة فيها.
2: فما اكتواليتي سي عماد، وان شاء الله ربي يحفظ كل القطيع اللي عنا وخاصة مربية الأبقار اللي ريت في النقابة الجهوية للفلاحين في بنزرت. هبطت نوت قلتوا بعد نشرنا الفيديو عن حالة مرض مميت لبقرة، نداء عاجل إلى وزارة الفلاحة ومعهد البحوث والجهاز البيطري للتدخل والتشخيص. للوضعية احنا نتحدث في موضوعنا كما تعرف على الفلاحة السقوية والأراضي السقوية، لكن فما اكتواليتي وحاجة أبجل من حاجة. خليك الكلمة سي عماد.
3: بالنسبة للنداء اللي هبطته النقابة التونسية ولا حاجة، سيد علي بن عمارة هو طبيب بيطري خاص، الحالات هذو ما قاعدين يعرضوه حسب التصريح متاعه برشا مرات، كنا اتصلنا به كنقابة تونسية الفلاحين واتصلت به شخصيا.
2: ايك كالبقر
3: اليوم حالات قال نعيشوها جديدة، قال ما عرفناش شنو السبب. نحبوا الأطراف الكل تتدخل والتعاون باش ننقذوا ما ننقذوه، ونعرفوا الأسباب ونشخصوا مليح كان حالة فيروسية أو تجي عن طريق عدوى بالتنقل بالحشرات، خنقوموا بالمبيوات متاعها، كانها شيء زادة عن طريق الحدود خنسكروا الحدود متاعنا، وهذا كله رو من مصلحتنا أنا نتكثفوا في وقت واحد. وأنا كنت أسمع فيك مدام ألف قبل في برامج تقول غاي التدخل السريع، معناها أنت فيت فور إلونتون، هذوما هما اللي باش ينجحونا احنا ويخليونا نقضيو على الحالات هذوما اللي موجوده تو. برشا حالات مواطنين يمكن الفلاح والمربين ما قالوش عليها قبل، وبعد تويكا يوصلونا تباعا تليفونات عن نفوق، وحتى في التعليق نتاع الباج نتاع نقابه تونسيه الفلاحين تشوفوا التعليق، ولا حتى على صفحه الدكتور علي بن عمارة اللي هو من البياطرة الأكفاء فيها، مشهود له بالتقية متاعه ومشهود له زادها بالكفاءة متاعه البيطرية. ان شاء الله يعني احنا اليوم الدعم تاعنا هو للتسريع لكن الاقل للاحاطه واحاطه بالمرض هذا كان هو يعني بدا ينتشر وكان العدوى هذيا عرفنا شنو هي الاسباب نتاعها وكانت تستحق هذا كيف كيف تلقيح يوم الوزاره نتاعنا نعرفها ما تخليش فلاحتها وما تخليش المربين نتاعها دون القيام بذلك. كذلك دخلت معنا المندوبيه الجهويه للفلاحه مباشره توا كنت مع سي سحباني عن طريق المندوب حب يتواصل ديراكت مع الحالات هذيا ويشوف الامر هذايا هذا اللي نحبوه هو التواصل السريع والتواصل المباشر مع الحالات مش ما يجيش يتوسع على المرض هذايا. زاد المربي التونسي اليوم يلزم زاد ناخذوه بعين الاعتبار مصاريف كبيره اليوم برشا يعني احنا اليوم في مرحله اعاده القطيع واعاده تكوين القطيع ان شاء الله اللي زانترون هذوما اللي داخلين علينا نقصدوا الحاجات الجانبيه نتاع الامراض هذيا اللي داخله علينا جانبيه اليوم تلاشاوها نفداوها في الادار وفي الوقت المناسب. هذا اللي نحبوه هو انه التدخل السريع من قبل المندوبيه الجهويه للفلاحه اللي حقيقه اتصلت مباشره وخلينا الرابط ما بينهم وما بين البياطره تويكا باش يزيدوا يعرفوا الحالات هذيا ويزيدوا يقفوا على حقيقه الواقع ويقوموا بالاجراءات اللي هما يراوها مناسبه. سواء احنا كمربين بلغنا وكان نقابه تونسيه الفلاحين بلغنا صوت المربي التونسي كذلك البياطره بلغنا لهم صوتهم تويكا كما نقولوها الامر ما عادش يتجاوزنا تويكا توا هذه امور علميه ما نجموش ندخلوا في حاجات بعيد علينا. هما اللي من حقهم شخص وهما من حقهم ياخذوا عينات نتاع دم ويحلوا وهما من حقهم يعطيوا النتيجه صحيحه وان شاء الله تكون حالات عرضيه وان شاء الله يعني الازمه ما تجيش تتفاقم وتكون مسيطرين عليها وما تجيش تتفاقم. هذا اللي نحبوه وهذا اللي نحبوه بالتعاون ما بين كل الاطراف المتواجده على الميدان.
2: كنت تحدثت الفترة اللي تعديت على الترفيع في معاليم التلقيح الاصطناعي للأبقار وضعية نقص للأدوية الخاصة بالحيوانات فما نقص كبير متاع الأدوية فما عدة صعوبات لهنا انتم كنقابة الفلاحين كصوت الفلاحين قاعدين توصلوا في صوتكم بالنسبة للمسؤولين نداء للمندوبيات الجهوية للفلاحة لسيد وزير الفلاحة للتدخل العاجل روين فما سونات دالار متضرب في بلاصة يجب أن نتبعوها ما نخليوش حتىش تتفاقم الإشكال وبعديك راهو باش يتم تطويقه ماهوش بالسهل راهو ياخذ وقت ونجم يضرر الفلاح والفلاح الصغير والفلاح المربي في انتظار تفعيل صندوق الجوائح راهو كلهم نقاط مربوطين في بعضهم سي عماد.
3: بالطبيعة هو اليوم ما يخفى على شيء على حد اللي جرى برشا حاجات منهم التغيرات المناخية منهم كذلك المستجدات الجديدة في العالم الحيواني والإنتاج الحيواني لازم اليوم المربي التونسي قاعد يمر بإشكاليات إن شاء الله الصعوبات هذه نتجاوزوها مع كل الأطراف المعنية المتواجدة من مندوبية الفلاحة كذلك من البياطرة الموجودين كذلك من الصيدليه المركزيه في توفير الادويه المقطوعه زي ما كنا نوانا انه مرض التهاب الزرع الحقن هذه راهي مفقوده برشا وقاعده زاد كذلك تصيب بالمربين وتصيب قطاع تربيه الماشيه اللي ناملوها انه بالحق يلزم وقفه حازمه قطاع تربيه الماشيه. اليوم التعويل على الذات راهو يبدا من الوقوف على الواقع. التعويل على الذات لازم نقفوا على الواقع نتاعنا ويجبنا نشخصوه مليح ويجبنا احنا اللي بيدينا نصلحوا الواقع نتاعنا اذا ما نحبوش التوريد واذا ما نحبوا نعملوا على الاكتفاء الذاتي ولا تحقيق نوع جزء كبير من الاكتفاء الذاتي والثروة الحيوانية نتاعنا يجبنا نقفوا على كل ما يتعلق بها ونوفروا لها سبل النجاح سواء من الأدوية البيطرية يجبنا تتوفر سواء من التشخيص المباشر للأمراض اللي تصير هناك وعدم تطورها وعدم كما يقولوها عدم يعني كما كنت انت يلزم التطويق فيسع نتاع المرض يلزم التطويق والتشخيص فيسع باش البؤرة ما تكبرش وباش كان فما حاجة خفيفة علاش لا ما نصحوش بها المربين باش يتفاوها كان في الاستعمالات نتاعهم اليومية ولا استعمالات غير يومية هذا يكون أنه الفلاح يكون المربي واعي كان يعني فما حاجة ديفيكسيون عابرين ولا حوادث عابره تو يولي يتلافاهم مش معاش عوادة مش الحالات هذه ما تكررش. وكان حاجات تستدعي التلقيح وتستدعي احاطه اكثر من قبل المربين في العنايه بالنواشي نتاعهم. احنا دورنا مع كل السلطات الجهويه الموجوده وكذلك المندوبيه نتاع الفلاحه نتاع بنزرت الاطارات اللي قايمه عليها باش نكونوا جنب الى جنب باش نكافحوا على الامراض هذه، خاطر راهي خساره المربي التونسي راهي من خسارتنا وخساره الناس الكل، خاطر اليوم قطاع وقطاع هام كما تربيه الماشيه حقق الاكتفاء الذاتي في قطاع الالبان لسنوات فارقه من 2007 و2008 وكذلك 2015 و2016 حققنا طفره نتاع انتاج في الالبان وحققنا طفره نتاع انتاج كذلك كانت مستويات نتاع البيع اللحوم الحمراء في مستوى معقول بالنسبه للبيع اللحوم الحمراء بالتفصيل، يعني في اسعار 12000 كانوا نسبه كبيره من المواطنين يقدروا على شراء اللحوم الحمراء سواء من اللحم البقري ولا اللحم العلوش. اليوم وصلنا لمرحله اخرى ان شاء الله نتلافوها، ان شاء الله نكثروا في العرض، ان شاء الله القطيع نتاعنا يكون في صحه دائمه ومتوفره، وكذلك المربي التونسي زاد يحقق ارباح باش يكمل يواصل في الديمومه هذه نتاع قطاع الانتاج الحيواني ويواصل في تحقيق الاكتفاء الذاتي اللي غاب عنا عنده سنوات، وهذا اللي نأملوا له احنا مع جميع الاطراف المتواجده على الميدان.
2: وبالنسبه للزراعات السقويه في جهتنا في ولايه بنزرت عديد المناطق اللي هي معناتها الفلاحه تكون فلاحه سقويه وتحسنت بالنسبة للموارد المائية. احنا شفنا البارح بلاغ من وزارة الفلاحة قالوا عنا نسبة امتلاء السدود 50%، عنا 6 سدود في طور الانجاز، عنا عدد كبير من السدود في الجمهورية التونسية، فما توقيت متاع مياه الري كيفاش تم توزيعها وكيفاش وضعية الفلاحة في الجهة، بانكم انتوما صوت الفلاحين من خلال النقابة الجهوية الفلاحين في بنزرت.
3: شكرا مدام ولفا. نعرفوا اليوم المناطق السقوية قاعدين يسقطوا منها عديد والعديد من الفلاحين وعديد من المزارعين اللي قاعدين يقوموا بزراعة سواء الخضروات سواء الغلال وكذلك حتى الأشجار المصغرة والأعلاف. هذوما هما الناس اللي قاعدين متمركزين في المناطق السقوية، عندنا عديد المناطق السقوية في ولاية بنزرت مساحات كبيرة. المناطق السقوية هذه مربوطة بقنوات، قنوات ري اللي هي بيدها مربوطة بالسدود، سدود نتاعنا، ثم سدود عن طريق سد سيدي سالم وكذلك عن طريق سد جومين والأكثرية لا سد سجنان وغزالة، ثم ارتباط بالمناطق السقوية هذه. اليوم ما يخفى على حد المناخ والظروف الطبيعية وندرة المياه وقلة الأمطار اللي صارت في السنوات الأخيرة مما جعلت النقص كبير في الموارد المائية نتاعنا. النقص الكبير هذايا والفادح في الموارد المائية انعكس بطبيعة بصفة مباشرة على المناطق السقوية هذيا وخلى فما نقص في العرض والمنتوج. اليوم المناطق السقوية هذيا فما العديد منها سكرت. أنا نعطيك مثال المنطقة السقوية بالخرايب منزل الجميل اليوم سكرت يعني نهائيا ما عادش فما ماء عنده سنوات. المنطقة هذه يمكن فما زحف عمراني قاعد يصير فيها بطريقة أو أخرى، توسع عمراني، كذلك فما عزوف نتاع الفلاحين اللي كانوا من قبل في مديونية كانت في 2010 تقارب 63 ألف دينار، امتنعت المجامع المائية اللي قبل اللي كانت شادة جهة هذه أنها تقوم خلاص مستحقات، وانت تعرف المندوبيه مربوطه بخلاص زاد في كادينور اللي قاعده تضخ في الضوء عبر المياه وعبر السدود باش توصل الماء هذايا للمناطق هذايا. مناطق اخرى زاد في حريزه كذلك اليوم مستكرت مناطق تقويه، مناطق بوتيك نقص بالرغم اني فما ماء مسير لكن نقص المساحات اللي تغطيها المناطق التقويه، وهذا كله ناتج على ثلاثه حاجات ولا اربعه يعني ما ننكروش هذا راهو فما خطا كبير من الفلاحين اليوم في استخلاص المعالم نتاعهم. اليوم زاد الواحد ما يكونش قاسي اللي زاد المديونيه هذيا صايره اللي فما بعض برشا من الفلاحه انها اليوم تستعمل الماء وما تخلصش، وهذا لازم نقولوه خاطر وقت اللي ساعات نحكيو على المندوبيه الفلاحه في في في في في أن اليوم نوريوها النقائص اللي موجودة على الواقع. زاد اليوم نقولوا الفلاح التونسي والمزارع التونسي في المناطق التقوية ماهوش قاعد يخلص اليوم سي هنا ماهيش قاعدة تتجدى مليح، فما شبثيات مهترئة، فما ضياع كبير نتاع الماء، هذا الكل نقولوا فما جمعيات ماهيش قاعدة تخلص، لكن فما جمعيات زاد مائية قاعدة ناجحة ومشهود لها بالخلاص وقاعدة تخلص والفلاح نتاعها مقادين. اليوم اللي لازم نعرفوه أول حاجة النظرة القديمة نتاعنا للاستغلال في المناطق التقوية ولا مراقبة المناطق التقوية لازمها تتغير. ما عادش اليوم نحكموا على فلاح ما خلصش نفكروا على منطقة كاملة وقت اللي الآخر خلص وعطاه الفار نتاعو كما نقولوا النصيب نتاعو من الخلاف. اليوم المناطق التقوية لازم تركز فيها عدادات شخصية إذا نحبوا ننجحوا إذا نحبوا نجازيوا كل واحد بالعمل كيما عاملين السونار، معناها السونار اليوم مش جاري ما يخلصش يتقص عليه أنا الماء، اللي ما خلصش يتقص عليه هو الماء، وهذايا اللي إن شاء الله تمشي فيها الدولة التونسية إذا باش تواصل في في في في في أنها تركز مناطق تقوية اللي هي راهي مناطق كانت تتوفر عرض وعرض كبير من المنتجات الخضروات، وهذاك هو العرض اللي كان ينعكس على الأسعار وينعكس على تخفيض في السعر البيع بالنسبة للمنتوجات الفلاحية من خضروات طوال الموسم.
2: وبالنسبة للمنتوجات
3: نتاعنا نقصها برشا، الله غالب تونس ارتكزت على السدود في فترات سابقة والاعتماد على الري من قبل بخلاف الآبار العميقة اللي يقوموا بها حسب تراخيص الفلاحين في المناطق اللي يسمح بها ذلك، لكن اعتمدت على تزويد المناطق الأخرى بمياه السدود، وهذا اليوم النظرة هذه أو التمشي هذا ما عادش كافي في ظل التغيرات المناخية اللي موجودة هنا هيك. لازم اليوم منهجية جديدة ونظرة جديدة في التأقلم مع أول حاجة المناخ، مع الإيرادات اللي جايتنا ومع نوعية الإيرادات ولا نوعية المياه اللي باش نستعملوها في الري. ما يخفيش عليكم مدام ولفة اليوم ناخذ مثال نتاع الأردن 80% من الخضروات اللي قاعدة في السوق تتباع نتاعها هي جاية من المياه المعالجة. المياه المعالجة وهذه يعني قاعدة تحقق لها في الاكتفاء الذاتي نتاعها هي ومياه معالجة بطريقة يعني متطورة برشا وتقنيات كبيرة برشا اللي تخليك الماء هذايا ينجموا يسقيوا بيه وينجموا يستهلكوا منه. اليوم احنا قعدنا معاملين على الايرادات بتاع السدود، معاملين على الامطار اللي جينا اللي نيب عليها ربي في فصل الشتاء والخريف وهذيك الكل، دونك اليوم ما نجموش نبقاو في النمط هذايا نتاع يعني الاستغلال هذايا. اليوم لازمنا نخلقوا استغلال جديد لمحطات التطهير هذايا، كيفاش تصير الرسكله نتاع المياه نتاعها. عندنا محطات تطهير موجوده في بنزرت وفي ماطر وفي منطقة بورقيبة، هذوما يلزمنا اليوم نشوفوا كيفاش نخدموا عليهم ونطوروهم. عندنا زاد كيف غراسات جديدة يلزمها تتزرع، وعندنا خارطة فلاحية جهوية وإلا وطنية تكون مركزة، خاطر اليوم ماهوش من المعقول أنه ناس تزرع كما جاء ولا بطريقة السقي كما جاء التقنيات الري هذوكم الكل يلزم يكون صحيح دولة عاطية دعم فيهم قوت قوت وذلك الكل، لكن يلزمها تتكثف. فما برشا تقنيات جديدة متاع ري واقتصاد في المياه، هذه حاجة
2: حتى في العماد
3: يلزمها تتنوع، ما نقعدوش واقفين على السدود، ولا كونه سيد الوالي ريتو ابن زرت كان حرص انه سدود ويميس يكون الانجاز نتاعو مؤخر 2026، وهذه حاجة تنظاف من السدود اللي موجودة في بن زرت الجنوبية، وهذا باش يكون حاجة إضافية
2: سد الدويميس عندنا إضافة جديدة
3: من جهة بنزرت أنها تكون عندها موارد إضافية أخرى، خاطر نعرف بنزرت الجنوبية هي منطقة ممطرة تبارك الله وإن شاء الله ديما تقعد هكاكا، وفما مياه مثل الشيء هذيك لازم تتجمع في السد هذاك ويقع استغلالها، وشوف هي المناطق هذيك الجديدة اللي باش يستثمروا فيها الفلاحين وإن شاء الله تكون الاستثمار في المناطق هذه بالتقنية الجديدة نتاع السوناد الريفي كما نقولوها ولا نقولوا العداد الريفي، هذا لكل فلاح انه يولي يستعمل الماء وبكل من قال هذيك يخلص الماء نتاعه اللي يسقى به بمعلوم تفاضلي، يعني يكون هذاك هذه الحاجات اللي نعملوا عليها. لكن تبقى الاستراتيجية اليوم يلزمها تتغير نتاع الدولة. انا نعرفوا حتى في إسبانيا فما ضحك بالمياه، معناها اليوم أهمية الماء وأهمية ندرة المياه في العالم.
2: سمعت
3: أنه في إسبانيا فما محكمة خاصة بالماء، معناها كل المخالفين في القوانين ولا في الاستعمالات، سواء الأفراد الشخصيين ولا حتى الفلاحة ولا المزارعين قديكة، فما قوانين تضبط ويقع تتبعهم في عدم التفريط في الماء. وهذا اللي نأمل أنه تكون فما نظرة مشابهة أو ردع من الطريقة هذه، كما صار قبل الماء راهو نعمة، هاكم ريت صاير في المياه الشرب، هاكم ريت اليوم قداش قاعدين اليوم قاعدين يعني نعاني في النقص نتاع مياه الشرب، ولذلك اليوم احنا نحبوا ونشوفوا انه ثم طرق جديدة ان شاء الله نتمشيوا فيها مع جميع الأطراف المتداخلة ومع جميع الأطراف من مندوبية فلاحة وموارد مائية، من السوناد اللي تبعتها، من من من من من القوانين والتشريعات اللي باش تضيفنا. أنا ديما نقول راهو الأخطاء اللي صارت قبل في المناطق الصقوية يتحملوها ثلاثة. أول حاجة النظرة اللي ما تحسنتش بالنسبة لوزارتنا، وكذلك اليوم زاد راني اللوم أول مرة باش تسمعوني اليوم لوم كبير على الفلاحة ولا المزارعين اللي ما قاعدينش يخلصوا في الفاتورة هذيا، وهذيا انعكس على انه مناطق كاملة تسكر وتغلق لمديونية كبيرة. وزارة الفلاحة من حقها زاد اليوم يقول لك اليوم انا اخويا عندي مديونية في كادينور يحب عليا فلوس ويلزمني نسترجعها باش نخلصها باش ترجع متعاود هي الدخل للماء. هذيا العوامل هذيا الكل اتسفت في ما بين تغيرات مناخية، ما بين نقص في الإيرادات، ما بين عدم استعمال صحيح من قبل المزارعين التوانسة، كذلك من قبل عدة أطراف. اليوم خلتنا في الوضعية هذه اللي هي وضعية ماهيش باهية، نقصت لنا في العرض في المنتوجات الفلاحية، وخلتنا اليوم انعكاس يكون انعكاس سلبي على البيع بالتفصيل في المنتوجات الفلاحية وغلاء الأسعار اللي موجود.
2: وإحنا برشا منتوجات عبارة نبيعوا في الميرة، إحنا برشا منتوجات عنا عبارة قاعدين نبيعوا في الماء، كيما الدلاع، البطيخ، النباتات اللي قاعدة تاكل برشا ماء، قاعدين نبيعوا في الماء. وحتى في التصدير يلزم إعادة مراجعة الكلفة متاع تصدير المواد الفلاحية هذيك اللي مسقية بالماء، فما برشا مراجعات يلزمها تكون سعيمات.
3: صحيح، هو كان نعطيه بسطة ظريفة، إذا ما عندنا البرجدين احنا في الكابون
2: علي صوتك شوية سعيمات،
3: المثال نتاع البرتقال اللي يستهلك كميات كبيره نتاع مياه زعما، وقاعده تستورد فيه فرنسا من عند المغرب ومن عند تونس في مزاحمه ما بيناتهم في الكاليتي والجوده. هذاك الكل تعرف اللي البرتقال قداش يستهلك ماء، يعني انت اليوم الدرجه هذه زعما الفرنسيس ما يجموش يزرعوا شجره البرتقال ويسقيوها ويقديوها، لكن هما يعرفوا اللي قاعدين ياخذوا من عندنا في الماء بارخص الاثمان وقاعدين يستهلكونا في الثروات الباطنيه نتاعنا من المياه بطريقه او اخرى وغير مباشره. وهذا هو اللي موجود في الدلاع اللي يستهلك برشا ماء، وهذا هو موجود في البطيخ. لكن احنا اليوم ما نجمش انا نكون تويكا في نفس التمشي هذايا، وقت اللي اليوم عندنا نقص كبير نتاع ماء ونقص كبير نتاع ايرادات نتاع امطار. اليوم يلزمنا بالحقيقه اما خارطه فلاحيه، اما نركزوا على المنتوجات نتاعنا، انا هي اللي تخدم وانا هي ما تخدمش، وانا هي المنتوجات اللي ما تستهلكناش برشا ماء. لذلك اليوم يلزمنا بالحق اعاده نظره كامله في الخارطه الفلاحيه، في المنتوجات الفلاحيه وفي موقع المنتوج الفلاحي. خاطر اليوم صحيح الفلاح الكل ما تجمش تفرض عليه تقول فلان ازرع هذا وما تزرعش هذا، لكن زاد فما مصلحه وطنيه، مصلحة وطنية اللي هي توا اليوم مسك مصلحة الشعب في حتى في الشربانة نتاعو نتاع الماء، النقص نتاع الماء هذا كله مربوط ببعضه، كله مربوط ببعضه، فماش حلقة ماهيش مربوطة بالحلقة الأخرى، سواء مياه الشرب ولا مياه الري، هي حلقات مربوطة ببعضها. إن شاء الله نمشيو في التمشي صحيح، أنا هذا اللي نأملوه. يلزمها تتغير عقليتنا نظريتنا، مش كما كنا نخدمو 50 سنة التالي، ماهوش كما نخدمو تويكا، معناها ماهيش كما نظرتنا للفلاحة بتاع قبل كما تو. وماهوش زاد المنتوج اللي باش نعرضوه زاد كنا قبل ندخلوا منه في فلوس وكان فيه مصور الدلع ونعملوا في الاكسبور نتاعو بالبلدان الجوار على ظهران ليبيا وهذا الكل. اليوم حطينا في وضعيه اخرى، الايرادات نتاعنا نقصد، السدود نتاعنا نقص فيها الماء، لذلك اليوم يلزم تغيير النظره. ما نقعدوش في نفس النظره، راس الخسائر راهو في الـ في الماء اللي قاعد ينقصنا وقاعدين نتفرجوا. وشنو المشكل اذا ما زرعناش دلاع؟ ما فهمتش يعني، ما فهمش كان غلط الدلاع برك، لازم يصبر وناكلوا حاجه اخرى وفما قلمات اخرين نجموا نخدموهم في الخضره اقل ماء واقل هذاك. فما طرق لازمها تمشي في عقليه الفلاح التونسي، تقنيات جديده يلزم بالسيف ولا بالمجهود وبالتعاون وبكل شيء، زي ما تدخل التقنيات في ذهن المنجين اللي قاعدين يستعملوا في المياه الري، باش تكون اليوم فما محافظة على كل قطرة على كل من على كل مخزون بتاع سدود ولا صفحة ولا أحواض جبلية هذه اللي قاعدة تلمنا في الماء والسدود نتاعنا نحافظوا عليها. كذلك سيالة الشبكة اليوم لازمنا ناخذ بعين الاعتبار، خاطر برشا خبراء اللي يقولوا فما ضياع وضياع كبير نتاع ماء في الشبكات، الشبكات المياه نتاعنا مهترئة برشا، وإن شاء الله الصيانة نتاعها تكون تدريجيا وبشوية بشوية. اليوم مش نتكسر في 50 ولا 30 سنة التالي ولا 20 سنة التالي،
2: احنا بشوية بشوية، لكن يلزم شوية للسرعة القصوى. سي عماد
3: الو،
2: قلت لي بشويه بشويه، قلت لك يلزمنا وقيت باش نمشيو للسرعه القصوى باش نحافظوا على الماء، نحافظوا على الانتاج، نحافظوا على الاستدامه تاع العمل الفلاحي، ونحافظوا على الاراضي الفلاحيه نتاعنا. وكما قلت انت، الخارطه الفلاحيه يلزمها تتجدد وتتحين. قاعدين نشوفوا في تساقطات نتاع امطار في وقت وجيز بكميات كبيره، واختلفت المناطق مع التغيرات المناخيه وتاثيرها. يلزم يكون فما دراسات ودراسات عاجله عن الكفاءات، عن المهندسين، عن الخبرات، عن الفلاحة اللي هما على أرض الميدان ينجموا يعطيكم برشا برشا معطيات يوجدوا في النهر ما لا يوجد في البحر. وراه هو الفلاح اللي على أرض الميدان ينجم يعطي اقتراحات، والاقتراحات تكون عملية ويتم تطبيقها لما لا، ويتم تحيينها مع التكنولوجيا الحديثة مع المختصين. سي عماد وعذور، رئيس نقابة الفلاحين في بنزرت، تسمع فيا؟
3: بس ما فيك مدام، هو صحيح اليوم يلزمنا خذينا برشا وقت، لكن يلزمنا نصبر على بعضنا ونعرف اللي اليوم الفلاح التونسي هو اللي ممسوس من نوله، وهو اللي يعرف شنية الوقائع اللي صايرة ويعطيك، لازم يكون الحل ينطلق منه هو. احنا ما نقولوش الحل بيده هو، لكن الحل ينطلق منه هو حسب التجربة. وراه ما فماش فلاح يحب الخسارة في الأخير، راهو الفلاح التونسي إذا يلقى أي قلم فيه الربح نتاعه راهو شي واصل فيه، إذا يلقى أي قلم باش يلقى فيه صعوبات وزيعة ومردودية ناقصة وصعوبات في الترويج راهو باش يخرج عليه. دونك احنا ماذا بينا حتى تواجه نتاع الدولة تواجه المربين نتاعها وتواجه الفلاح نتاعها والمزارعين نتاعها لما هو ربحي، لأنه الفلاح راهو هو لازم نعتبروه ك منظومة اجتماعية لازمها تكون رابحة، مش ينجم يواصل في الانتاج ويواصل في الديمومة نتاعه ويحقق مردودية مرتفعة. ولازمنا زادة في كل قطاع نخدموا على الترفيع في المردودية. اليوم عوام تفوت على كل فلاح، تعرفوا باش نرجع شوية على صابة الحبوب اللي فاتتنا جراء ونتيجة يعني برشا عدد نقائص اللي واجهتنا في العام الفارط. كان ضاعت علينا مردودية كبيرة كانت تتحقق بالأمطار، ما نحبوش العوام تتكرر على النمط هذا، ما نحبوش العوام في نفس الأخطاء نعاود نكرروها، خاطر اليوم الفلاح التونسي راهو يخسر مرة يصبر مرة أخرى يصبر مرة أخرى، في المرة الرابعة راهو باش يسيب يعني باش يسلم ويشق قلم آخر هو اللي يساعده.
2: شكرا لك سي عماد وعذور، رئيس نقابة الفلاحين في بنزرت، على المعطيات المهمة. وإحنا إن شاء الله باش يكون الحصة الجاية متابعة للوضعية نتاع الأبقار، كيف وضعية المياه، وضعية الفلاحين في مختلف المجالات مختلف القطاعات الفلاحية الإنتاجية في ولاية بنزرت. برنامج لازم نبض الفلاحين، تحية كبيرة ليك السيد عماد وعذور، رئيس نقابة الجهوية للفلاحين في بنزرت. احنا نخرج فاصل وراجعين نواصلوا في برنامج لازم

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: نبض الفلاحين
1: حاضرين.
2: نبض الفلاحين.
0: نبض الفلاحين.
2: نبض الفلاحين.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في برنامج لازم لازم على اذاعه اكسجين افام. بالحق ظروف المباشره مع ان قطاع التيار الكهربائي مع الوضعيه اللي راوها، كل التضامن مع الناس اللي في ديارهم، مع التجار اللي في محلاتهم، مع الفلاحه اللي قاعدين توا يتبعوا في المواشي نتاعهم ولا في الابقار ولا في الدواجن. بالحق كل التضامن معاكم على خطر الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. فما نسمع انا احنا توا حلينا الباب والشباك، فما نسمع فما هو يدور، لكن الانقطاع هذا راهو يأثر برشا حتى على الحالة النفسية، والحالة النفسية بتزيد تأثر مع ورقة الضوء كي باش تجي الأيامات الجاية. نشوفوا الحالة النفسية بتاع المواطن التونسي. احنا في متابعة لموضوع

0: موضوعنا اليوم برنامجنا لنبض الفلاحين لازم نتحدث على الأراضي السقوية في ظل التغيرات المناخية والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتأثير هذا على الإنتاج والإنتاجية. حضر معنا سيد عادل الماجري رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري في بنزرت. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي عادل.
1: أهلا بك، مرحبا بك أختي ألفا، ومرحبا بالأخوة معدي البرنامج وبالسادة المستمعين. تحية في بدء الأمر للأخوة الفلاحة والبحارة، للأخوة المجاهدين والمرابطين، اللي كما ذكر في محمد هادي لناس هذمنا عندهم لا عطلة لحتى بطاعتهم، هم اللي خلقوا ما عندهمش عطلة، خلقوا للعمل والمثابرة لتنمية أراضيهم وتنمية البلاد جملة. بارك الله فيكم على الاستضافة. ألو
0: ألو، ما نسمع فيك سي عادل، نسمع فيك.
1: قلت لك بارك الله فيكم على
0: الاستضافة. شال الوالدة لباس يا سي عادل.
1: عايشك بارك الله فيك، عايشك عايشك بارك الله فيك،
0: لطف عليها ان شاء الله لباس.
1: عايشك عايشك يعطيك الصحة، عايشك.
0: اي
1: والله انا في البدايه نحب في المداخله نتاعي باش نبدا بنقطتين مهمين قبل ما نتطرقوا للموضوع نتاعنا اللي هو موضوع المياه.
0: اي نعم.
1: انا عندي موضوع يعتبر موضوع مهم جدا، احداث نحن نتابعه في الاحداث كل الجبهه في البلاد. الاحداث كلها مترابطه متزامنه مع بعضها، وبالتالي الشان العام هو يدخل فيه الشان الفلاحي والشان السياسي والشأن الاقتصادي والشأن الاجتماعي. شهدت وطلة البارحة بداية لإضراب لأعوان وإطارات شركة فصلات قرصة.
0: أي ثلاثة أيام إضراب.
1: أي ثلاثة أيام الإضراب في النهار الأول شفنا فيه اللي هم يبشرونا بأن نسبة المشاركة في اليوم الأول بلغت 95%. هذا حسب رأينا نحن كمنظمة فلاحية وكفلاحة، هذا شيء ما يبصرش باللي مع ذكر اللي هذا حق دستوري مرسوه، حق من الدستوري في الأضراب مرسوه، لكن دستور تخلق باش يحمي البلاد، فيها واجبات وفيها حقوق. الدستور نحن عملته ناس تحمي به البلاد وتحمي به مصالح الناس ومصالح البلاد، وخاصة المصالح الاستراتيجية في القطاع الفلاحي. الإضراب هذايا جاء متزامن مع بداية الموسم الفلاحي، جاء متزامن مع الطلبات في بداية الموسم، طلبات على الفصفات وعلى الدي اي بي، مادة الفصفات ومادة الدي اي بي اللي هي بداية للعمل الفلاحي مع بداية الحرث. الإضراب نحن نقوله كان حسب رأينا ونحن المتضررين منه، الإضراب هذايا هو بداية التعطيل كما حدث في السنة السابقة، تعطيل ممنهج. نحن ماناش ضد كما قلت ضد الحق الدستوري، لكن نحن مع مصلحة البلاد، مع مصلحة البلاد الاستراتيجية. لازمنا نراعوا مصالح الفلاحة، نراعوا مصالح الفلاحين. مش معقول نحن مع البداية شفنا في العام في الموسم السابق مع ذروة طلب على مادة لامونيتر تصير إضرابات بالخمسة أيام بالأربع أيام، الأمر ظاهر وبش يرجع بالمضرة على القطاع الفلاحي. ناس طلبة دي بي اللي هو مفقود مش موجود، اللي هناك حديث يدور يلزم نتأكدوا منه، أما مؤشرات تقول اللي نحن ماناش مش نتمكنوا من توزيع مادة دي بي على السوق الداخلية الا بعد نستقبلوا الصفقات الخارجيه. الحديث هذا ان شاء الله يكون ماهوش صحيح. الفلاحه بدت العام نتاعها في حراسه الاراضي رغم ما شهدته في العام السابق من نكسات ومن مشاكل. العام جاء قاسي برشا، ناس تعاني في معاناه كبيره برشا. الوضع العام نخسروا له كيفاش؟ الوضع العام يلزم نعطوا عليه طبع طبع لل الحب للحياة، الحب للبلاد، طبعا اللي نحن مازلنا متماسكين بخدمتنا بأراضينا، ما نعطوش طابع اللي هو نتاع البلاد هذه اللي هي من نكسة لنكسة، من مشكلة لمشكلة، المشكلة لا، نحن ديما نقولوا طابع الحياة، طابع اللي نحن نواصلوا نثابروا ناضلوا في سبيل احياء بلادنا في سبيل احياء القطاع الفلاحي ضايع الحساس سياسي اساسا تضرب ضايع باش يرجع سلبا على القطاع الفلاحي. انا نطالب وزاره الاشراف كفلاحه وكصناعه بالتدخل لفض هذه الاشكاليات
0: هو
1: باش ما نعرضوش عام اللي فات.
0: هو سعادة اليوم كان عمال شركة فوسفات قفصة اليوم في اليوم الثالث كانوا عملوا لقاء في دار الاتحاد الجهوي للشغل في قفصة في إدارة التحركات المرتبطة بإضراب قطاع المناجم وطالبوا بتفعيل ما تم الاتفاق بشأنه والاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية المطروحة. كيف التحرك كان في سياق تصاعد الاحتجاجات داخل القطاع وسط تأكد العمال من ضرورة تنفيذ المطالب وفتح مسار جدي للحوار بما يضمن تجاوز حالة الاحتقان واستئناف النشاط في ظروف مهنية والاجتماعية. وبعد ما كان اللقاء في دار اتحاد الشغل في قفصة مشاو وتحولوا إلى المقر ولاية قفصة وين تم رفع شعارات للمطالبة بالتدخل السريع لإنقاذ الشركة من الانهيار التام. احنا كلنا متابعة للموضوع ذي لكن هذا كما قلت انت سعادة اللي أثر على توفر مادة اللامونيتر ومادة الديابي الفلاحة اللي توا يحتاجوها وهذايا كما قلت انت لدي لسلطة الاشراف باش تلقاو حل بالنسبة للموضوع هذا.
1: شكرا اختي الفضية يعطيك الصحة على التفاعل. نجمو نحن راهو نطالبوا بحقوقنا ونعملوا اضراب وفي نفس الوقت كل المجمع يخدم باش دوالي بالدولة تصير باش القطاع ضايع ما يقعش خذلانه من منذ بداية الموسم باش نخلو الأمور تسير بسلاسة تسير بطبيعتها باش ما نعطوش طابع اللي يراكم انتم باش تبدو موسم جديد باش تبدو بالإضرابات وتبدو بالمشاكل.
0: باهي سعادة نرجع للماء والماء هو أساس الحياة لكن في الوضعية هذه المناطق السقوية اللي عنا في بنزرت ومشاغل وصعوبات في ظل التغيرات المناخية وفي ظل نقص المياه لكن الحمد لله سنة خيرات من الغيث النافع وعدد السدود تملات وحسب البارح الأحصائيات قالوا 50% الموجودة نسبة امتلاء السدود لكن احنا في ولاية بنزرت خاصة عن عدد من السدود عن سد جديد سد الدويميس ان شاء الله باش يدخل حيز الاستغلال فما برشا بحيرات جبلية فما مياه اللي قاعدين يستثمروا فيها الفلاحة وتكون بصفة قانونية كما الأبار وكما التنسيق مع مندوبية الفلاحة. شنو الوضعية بالنسبة للفلاحين عندك سي عماد سي عادل بما أنك أنت رئيس اتحاد الفلاحين في بنزرت؟
1: الوضعية متاع مياه الري في ولاية بنزرت أنا نأكد لك اللي هي إيجابية للغاية. ما فماش كان فما شوية تعطيل على مستوى أوتيك وعلى مستوى باش حامبة كان فما تدخل من السلطات الجهوية في اجتماع على عين المكان مع السادة المشرفين على المجمع مع الأخوة الفلاحة كان الاجتماع صرف عليه السيد الوالي مرفوق بالسيد الكاتب العام للولاية والسيد مندوب الفلاحة وأخوة من المجالس المحلية وعديد الأطراف الأخرى. الاجتماع كان طيب للغاية الاجتماع كان الناس عبرت على رأيها كل شفافية وكل ديمقراطية الفلاحة تكلموا دافعوا على حقوقهم دافعوا ناس عانت الجفاف لمدة سنوات ناس طلبت من الماء من أول شهر لكن ثم ظروف فنية وثم ظروف تقنية خلت اللي هو ما سايب في منتصف الشهر ناس تو تحمد الله موجود الماء كنا اتصلنا بالمجمع اتصلنا بعديد الفلاحة تصير اشكاليات لكن على مستوى الماء في الاماكن الكل موجود مناطق السقوية قاعدة تشتغل بصفة عادية عكس المواسم الفارطة عندنا 18 مجمع قاعدين يخدموا ثم شوية عزوف في هيئات المجامع عن عضوية مجالس الإدارة السلطة الجهوية كما بيت الفلاحة طالبت بإحداث مجامع يعني هيكل ممثل للفلاحين باش يتخاطبوا معاه ويتواصلوا معاه سواء في انقطاعات سواء في خلاص بالنسبة للخلاصات اللي تمت على مستوى المجامع تمت بنسبة 30% من الديون المتخلدة مجامع الكل قاعدة تخدم نحن عندنا مناطق فقوية في حدود 21 ألف هكتار كما قلت لك صغيرها في منطقة النجمة. الأمور عادية، مجمع في غزالة قاعدة تنشط، مجمع في التجنان، في أوتي، في عديد الأماكن في ولاية البرد. الأمور عادية، كان ثم أي تدخلات ولا ثم أي أمور من طرف طرف الأخوة الفلاحة الاتحاد موجود مع التواصل مع الهيئات الجهوية، ونحن موجودين على عين المكان باش نوصلوا مشاكل الحكم.
0: شكرا لك سي عادل الماجري رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري في بنزرت، وإن شاء الله ربي يعاون كل فلاح قاعد يخدم في أرضه، يخدم في معناتها مربي أبقار، مربي نحل، مربي الماشية، مربي الدجاج، اللي قاعد يخدم في خدمته إن شاء الله ربي يعاونهم. ونزلنا نحافظوا على الماء وضرورة ترشيد استهلاك الماء سواء كان مياه الري أو مياه الشرب، يلزم يتم ترشيد الاستهلاك هذايا، ونعود نجددوا ليل اللهفة في مختلف القطاعات وخاصة للمستهلك اللي قاعد يراو فيه تويكة. بالنسبة للقوارير فما لهفة كبيرة، نقص شوية من لهفة والسوق يرجع بصفة عادية كيف كيف. إن شاء الله المواطن يلقى الخضرة والغلة والدلاع اللي يستهلك برشا ما زادا، كما نحكيه في الأوف قالوا للأراضي السقوية والدلاع يأكل برشا ما، يجينا صيف بلاش دلاع إن شاء الله لا، وإن شاء الله ديما عنا الماء ونستعملوا الماء متاعنا، ولكن يلزم مراجعة وكيفاش باش نصدروا الماء متاعنا من خلال المواد الفلاحية. نرجع نواصلوا في برنامجنا بعد الفاصل.
2: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
3: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
2: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
2: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.
4: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
5: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لايل 28 820 280.
6: ها تحب تجري كهرباء جديده كليماتيزي توت اوبسيون. هذم الكل في ادريس واحده، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونه نهج البيئه بحذا بنك الزيتونه. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سياره فاخره وبافضل الاسعار، الخدمه الجوده والثقه. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
0: لازم على أكسجين أفان. ورجعنا معكم في الجزء الأخير من برنامج لازم لازم نبض الفلاحين. تحية كبيرة للزميل محمد الهادي البكوري، معد ومنسق برنامج اليوم نبض الفلاحين. تحدثنا فيه على واقع الزراعات السقوية في ولاية بنزرت في ظل التغيرات المناخية والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، المشاغل والانتظارات متاع الفلاحين. تحية كبيرة للسيد عماد وعذور رئيس النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت على التفاعل، وتحية كبيرة للسيد عادل المجرى رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري على التدخل والإفادة، وتحية للفلاح سيد ريضة السعداني والفلاح محمد علي العبيدي. إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا الأسبوع القادم في برنامج لازم لازم نبض الفلاحين. شكرا للزميلة أمل إبيدي في الإخراج الفني والإخراج الرقمي، شكرا للزميلة ملاك في التنسيق، كانت معكم ألفة الجندوبي في تعويض للزميل حمزة طيش. إن شاء الله تلقاوها معكم الأسبوع القادم، وشكرا لكم مستمعينا الفلاحين ومستمعينا الأوفياء على متابعتكم وعلى ثقتكم في إذاعتكم إذاعة أكسجين أفام. بسلامة وفي لمان.

0: تتمشى هكا. وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
1: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
1: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
1: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
1: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57039000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
2: حبت تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
3: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
4: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.
0: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
2: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
0: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98-118-232
0: وإلا كلمونا على 98-118-231.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
2: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع وين. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلد أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللقح، لين الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكبر. حكاية غرامي حاول كان تقرا بصر وتفهم المعاني، وانتي افيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي، معاك يتعدى عمري لكلنا ابونات.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الاحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت قراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

0: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان.
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لا عام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في ليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57-039-00.
7: الو
8: الو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. انت هو؟
7: شكون معايا؟
8: اين اين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
7: اما منين نبدا؟
8: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
9: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح. للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
10: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
3: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإذا كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
11: راديو أكسجين FM،
12: صوتك بالصوت العالي.
13: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم.
14: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم.
13: على www.radiooxygen.ti.
14: على www.radiooxygen.ti.
15: أكسجين FM.
16: أكسجين FM بالصوت العالي.
15: بالصوت العالي.
17: مرحبا بكم في المواعيد الإخبارية على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي تتواصل بمعتمدي سجنان من ولاية بنزرت إنجاز ومتابعة عدد من المشاريع التنموية في مجال التزود بالماء الصالح للشرب والبنية الأساسية والصحة والنقل باستثمارات جملية فوق 21 مليون دينار حسب ما عينه البارح والي بنزرت السيد سالم بن يعقوب خلال زيارة عمل ميدانية أداها إلى معتمدي سجنان. هذا ودعاوى للجهة خلال اطلاعه على مشروع تزويد منطقة كف عباد بالماء الصالح للشرب مختلف المصالح المتداخلة إلى استكمال الإجراءات الفنية والإدارية والانطلاق خلال الأسبوع المقبل في تركيز العدد التذكية المخصصة لربط متسكني المنطقة بالشبكة حسب ما أفادنا بها زميل طارق الجبار رئيس مكتب الإعلام بمقر ولاية بنزرت. وفي موضوع آخر، قامت المندوبية الجهوية للتربية ببنزرت بتوزيع ودعم المؤسسات التربوية بالتجهيزات لاستقبال أبنائنا التلاميذ وكافة أفراد الأسرة التربوية للموسم الدراسي 2026-2027 من ذلك معهد ابن رشد في منزل بورقيبة وإعدادية 9 أفريل منزل بورقيبة ومعهد منزل جميل وإعدادية رفرف وابتدائية نهج المدارس تينجا وابتدائية ظهر عياد رفرف ومعهد طريقة برقماتر ومعهد منزل بورقيبة وإعدادية الكهنة في منزل بورقيبة. وفي إطار دعم وتطوير الخدمات الصحية بالمستشفى الجهوي في منزل بورقيبة وتعزيز قدرات قسم طب النساء والتوليد، تم تدعيم القسم بتجهيز طبي حديث يتمثل في جهاز الجراحة بالمنظار ليساهم في تطوير التكفل بالمرضى والارتقاء بجودة الخدمات الجراحية من خلال اعتماد تقنية حديثة تتيح إجراء عدد من التدخلات الجراحية بطريقة أقل تدخل وبما يساعد على تقليل الألام وفترة الإقامة والاستشفاء والتسريع والتعافي. وفي موضوع آخر، تدعو الإدارة الجهوية للصحة في بنزرت ومصلحة الطب المدرسي والجامعي كافة أولياء تلاميذ المعنيين بالتسجيل بالسنة الأولى ابتدائية أن الفحص الطبي الوجوبي للدخول إلى السنة الأولى من التعليم الابتدائي يكون في منزل بورقيبة يومي السبت 5 سبتمبر والسبت القادم 12 سبتمبر بمركز رعاية الأم والطفل في منزل بورقيبة. رجع بالنظر للدائرة الصحية في منزل بورقيبة، مع العلم أن التسجيل يكون مسبق ويرجى من كافة الأولياء الحضور مصحوبين بدفتر التلقيح الخاص بالطفل. وعلى الصعيد الوطني، أجرى رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد البارح العشية مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي. وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية في بلاغ لها اليوم الخميس بأنه تم تعرض خلال المكالمة للعلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين التونسي والليبي، وضرورة مواجهة عديد التحديات انطلاقا من الإيمان الراسخ والعميق بالتآخي والتكامل في ظل أوضاع متلاحقة وغير مسبوقة تقتضي تذليل كل الصعاب. وأكد رئيس الدولة التونسي على وجه الخصوص على العمل على رفع نسق التشاور بهدف القضاء على كل العقبات وتيسير تنقل الأشخاص والبضائع في الاتجاهين في مختلف المعابر الحدودية، فبين الإخوة أواصر تسمو فوق كل الاعتبارات، فكل شقيق حريص على أمن أخيه حرص على ذاته، وكل شقيق يتدعى لشقيقه هذا إن لم يؤثره على نفسه. والأمثلة في العلاقات بين الشعبين شقيقين كثيرة تكاد تستعصي على الحصر والإحصاء، وفق نص بلاغ رئاسة الجمهورية التونسية. وجدد رئيس الجمهورية التونسية موقف تونس الثابت بتمسكها بوحدة ليبيا، وأبي أنه الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا، ولليبيين من القدرات ما يمكنهم من أن يهتدوا إلى الحلول التي يقبلون بها وتضمن أمنهم واستقرارهم، كما تحقق أهدافهم في الرخاء والنمو والازدهار. وأصدر البنك المركزي التونسي البارحة منشور إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي تعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف، وذلك تطبيقا لأحكام الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026. وأعلنت وزارة التربية عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفئة التلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2026-2027 بداية من اليوم على الموقع في سكولير. وأعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام أنه آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد بتاريخ 30 سبتمبر 2026، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة إلى يوم 30 نوفمبر 2026. وأشرف وزير السياحة سيد سفيان تقية بمعية والي توزر السيد شاهين الزريبي بحضور ممثلين على الهيكل الإدارية والمهنية المعنية البارحة على جلسة عمل بمقر وزارة السياحة خصصت لمتابعة سير النشاط السياحي بولاية توزر والوقوف على تقدم المشاريع وتدخلات المبرمجة، إلى جانب متابعة أبرز التظاهرات. وفي الشأن الرياضي، اختتمت العناصر التونسية المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو بإيطاليا 2026 منافساتها بالحصول على 26 ميدالية توزعت بين 3 ذهبية و10 فضية و13 برونزية، لتحتل تونس المركز 13 في الترتيب العام لجدول الميداليات. وعلى الصعيد الدولي، انسحبت قوى صهيونية من حلتا جنوب لبنان اليوم عندما نفذت حصار على البلدة استمر لبعض الوقت حسب ما أفاد به مصدر أمني لسكاي نيوز العربية. وأدانت الكويت بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة عليها التي كان آخرها فجر اليوم الخميس. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحان التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يكون طقس اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 قليل السحب بالشمال والوسط ومغيم جزئيا بالجنوب. بينما تسجل درجة الحرارة انخفاض طفيف وين تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 32 و 37 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 44 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور شهيلي محليا. أما الريح فتكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى الريح أثناء الليل بالجنوب الغربي مع دواوي الرملية محلية والبحر عامة مضطرب فمحليا شديد الاضطراب. كان هذا المواد الإخبارية لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار دعوة إلى كافة مستعملي الطريق من سواق الشاحنات الكبرى إلى ضرورة توخي الحذر عند المجاوزة. استماع وفي لمن
15: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبو على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا، وعجزت بها حيلتنا، وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا، سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها، وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.
2: كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي، نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية، مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية، حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف. لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي، نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك، وانت تلوش على الموبيل اللي تواتيك. مابل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاوروم موبل برهومي، طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
4: حتى كي كهرباء جديدة، كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات، دي فواتور دو أودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار، بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميق، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
5: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
6: إكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى أن لغج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية، وللكبار والصغار زادة.
6: قل لي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام انستغرامي فيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
9: خير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708 كلمونا على 22-908-708.
10: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
11: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98-118-232
10: وإلى كلمونا على 98-118-231.

0: فيهوش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ملنا
1: تريح ليش بدنفس اكسجين ونرجع تريح

ثاني نصيف على الموجة، قلت نمشي ندخل نعمل طلة ونشوف استيك شنها بتتمنى اليوم بلغات بخصوص انقطاع التيار الكهربائي. والحقيقة لقيتها ما قصرتش معنا اليوم، زادة كيف كيف متذكرتنا في الانقطاع متاع التيار الكهربائي. ولكن عندي لكم بشارة الحقيقة، وانا ديما نعودكم كان بالبشاير الباهية باش نعطيكم الموعد وقتاش ان شاء الله، نقول احنا ان شاء الله والعمال على ربي وعلى الحديث اللي تحطت الوسائل الرسمية والمصادر الرسمية مستيك وقتاش باش يكون اخر وقت مانيش باش نشوفوا فيه قسم الضوء ان شاء الله. طبعا شويه تنحكيكم اكثر تفاصيل، لكن قبل هذايا خلينا نمشيو للاشعار بانقطاع التيار الكهربائي بالنسبه لليوم. تحطت تستيق وقالت انه فما انقطاع في التيار الكهربائي اليوم الخميس خلال الفتره المتراوحه بين من مساحه حتىش للخمسه، دونك المناطق المعنيه بجهه بنزرت عنا جرزونه غزاله منزل بورقيبه تينجا منزل عبد الرحمن الزواوين عوجه غار الملح اوتيك سجنين الختمين ماطر منزل جميل والمتنين. دونك هذه هي المناطق المعنية اليوم بالانقطاع متاع التيار الكهربائي على ان يرجع الضوء مع الخمسة متاع العشية، بقت لنا سويعة وشوية ويرجع التيار الكهربائي بالنسبة للمناطق اللي قاس فيها الضوء. بعد شوية زادة كيف كيف باش نحكي على حالة الطقس في مختلف معتمديات ولاية بنزرت. والبارح حكينا وعطيناكم حالة الطقس بالنسبة لمختلف المعتمديات في ولاية بنزرت، وقلنا راه اليوم الجو باش يتحسن، اليوم عندنا نسيمة باهية ولله الحمد والشكر ربي ثبتنا معناها على مستوى الكلام اللي قلنا، خاطر قلنا البارح راهو احنا نعطيه شوية معطيات معناها علمية حسب المثال والنموذج الأوروبي والألماني يقدم العلم عند الله. دونك فوالا مزينة زادة باش نبشروكم ومزينة باش نعطيوكم البشايرة الباهية. معليكم كانت عاد الموجة علينا وتسمعونا سينا زادة كيف كيف بعد شوية الغناء الموزيكا كل شيء توب باش تلقاوه موجود في برنامجكم صيف على الموجة. أنا الحقيقة مانيش وحدي، معايا إيكيب شبابية توب، معايا عبير، معايا إلياس ومعايا أمولة، دونك ثلاثية مرح معايا اليوم. دونك زادا كيف شيخ فالح تيغي ألبي في استقبال مكالماتكم الهاتفية. دونك معليكم فاتوميتا، أي فاتوميتا على روحة سوا. دونك فاتوميتا زادا كيف معنا في قسم الويب. مرسي بكو لكم انتم الناس كل قاعدين تسمعوا فينا معدين الموجة على موجتنا. الله الله أمولي تبدت لنا الجو من طو. دونك خلينا نسمعوا الغنية اللي اخترتها من المخرج ورجعين.

0: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
1: اي بابا تفضل.
0: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستية نهار كامل وانتم في الكياس.
1: عمالة خدمة الكياس لازمها صنعة.
0: صنعة كيفاش؟
1: ايوا شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسيليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
0: كلام سهل، اما شكون يطبقوا؟
1: اي ما هو كي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المازوت نولي نسوق هكا.
2: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: في رانيما اسباس ديكو سولد والهدايا هبطوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ اسباس ديكو رانيما يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في اسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل برجي. نجمو تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119.
4: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقرأوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لاكورنيش، ولا كمانديو وليفغيزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72-413-913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفغيزون داركم.
5: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
6: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
7: صناعي وتابع الضمان
8: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لا عام لاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
8: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
7: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
9: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
10: الو
11: الو صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. انت هو
10: شكون معايا؟
11: اين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
6: اما منين نبدا؟
11: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
10: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زادة حرف يدويه من حلاقه للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، الكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجواله والكثير من المجالات الاخرى. اكثر من 20 سنه خبره في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوه في مستقبلك غدوه. اوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدا من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
12: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
13: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلا كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-05.

صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة، صيف على الموجة. 34 دقيقة. مرحبا مرحبا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل، تحية كبيرة لكل حد معدل موجتو على موجتنا. دونك خلينا نمشي شوية نبدلوا الأجواء، وباش نهزوكم نتعرف على أكثر الأغنيات فيرل سواء على تيك توك على السوشيال ميديا، خاطر يبدو لي الأيامات هذه صحيح هو يعني اليوتيوب هو مازال ديما السورس نتاع كل باش نقيسوا بيه قداش الغنية ضاربة وقداش عاملة فيوز وقداش الفنان اليوم متصدر الترند. ولكن فما اليوم ترند جديد انه بالتيك توك ولا خاصة بالانستغرام ولينا نقيسوا نسبة النجاح نتاع الغنية، خاصة وقت اللي الغنية ذيك يعاودوها برشا مرات، وقت اللي تتخدم مرة وبعد يعاودوا يخدموها برشا مرات، وخاصة انه ساعات فما فنانين يتصدموا من النجاح الكبير اللي تعملوا الغنيات نتاعهم، خاطر ساعات هو يختمها مثلا ويسجلها ويهبطها استوديو، ولكن بعد يتصدم كيف يشوف دي جي اخر يعملها الريميكس نتاعها ويعملها بقلب جديد وتعجب اكثر حتى من الاغنيه لوفيسيال. دونك احنا كيف نحكيوا هكا، نحكيوا على اغنيه اريانا جراندي باي باي، الاغنيه هذيا اللي عمل لها الدي جي التار عمل لها الريميكس. الاغنيه هذيا تعرف قد عامله 97 مليون فيوز، الاغنية هذه عاملة ودايوغ معناها هي ترند على التيك توك. مي باركونتر وقت اللي نمشي ونشوفوا الاغنية الوفيسيال باي باي اللي هبطتها اريانا جراندي على اليوتيوب نتاعها، تعرفوا قداش عاملة؟ عاملة 28 مليون. دونك فرق بين 28 مليون على اليوتيوب و 97 مليون على التيك توك وعلى اليوتيوب، دونك تفهموا ان الاغنية هذه الحقيقة ترند على التيك توك.

دونك كما قلت لكم وقت اللي نحكيوا على الاغنيه هذه عامله يعني الاصل نتاعها عامله 28 مليون والاغنيه الريميكس نتاعها بالتار دي جي عامله الريميكس عامله 97 مليون في اليوتيوب وزاده كيف كيف معادينها برشا علينا برشا ريديف وعامله برشا اغنيات سواء على انستغرام خاصه زاد على تيك توك. اليوم التيك توك ولا المصنع نتاع الاغاني نتاع الترند وقت اللي اليوم برشا فنانين كيف يهبط اغنيه سواء في تونس ولا في العالم العربي ولا في العالم الغربي بصفه عامه يجرب على التيك توك ويخدمها برشا على التيك توك والسوشيال ميديا نجحت في السوشيال ميديا تنجح في بقيه المنصات نتاع الاستماع ما نجحتش في التيك توك تقعد ديما ناقصه شويه دونك لازم ديما اليوم ولات الخدمه على التيك توك اكثر ولاو صناع مواقع التواصل الاجتماعي وصناع كيفاش نقولوا ولا صناع المحتوى هذوما اليوم ولاو يخلصوا كيف يغنيوا اغنيه ولا كيف يشهروا باغنيه معينه يخلصوهم بالكدا بالكدا الفنانين اليوم ويكونوا هما سبب ويساهموا انهم ينجحوا اغنيه كما شفنا حتى برشا مؤثرين في تونس وحتى في العالم العربي. باش نمشي معاكم اغنيه اخرى من الاغنيات اللي عامله ترند والحقيقه الاغنيه هذه عديناها قبل في صيف على الموجه وحكينا عليها الاغنيه هذه وقت اللي يجتمع الحقيقه ميكس بين زوز فنانين مساروه زوز عندهم ستيل مختلف في الاغنيه ولكن اليوم وقت اللي يخدموا اغنيه شبابيه برشا نحكيوا على شفت الكلام دونك مروان بابلو الاغنيه هذه وزاد كيف كيف ليغاسي وحاتم باس الاغنيه عامله في ظرف فتره قصيره برشا برشا برشا يكون باش تستغربوا اليوم وقت اللي باش نعطيكم الرقم وقتاش معناها بالضبط هبطت نهار 22 جويليه 2026 دونك كيكا شهر وشويه عامله 7 ملايين مشاهده على اليوتيوب الاغنيه هذه اليوم حاضره معنا في الترند دونك زاد كيف كيف فايرل برشا على التيك توك وعلى انستغرام نسمعوها وراجعين.

شفتوا الاغنيه هذه اللي كما حكينا عليها شهر وشويه عامله 7 ملايين مشاهده على اليوتيوب. لقاء بين زونز فنانين مصار ومختلفين برشا في ستيلو، لكن خرج الاغنيه هذه كما قلت لكم ترند على مواقع التواصل الاجتماعي. استنوا الايامات القادمه، وقبل زاد الايامات الفارطه شفنا ترند جديد برشا خاصه عام 2026، وقت اللي اغنيه اليوم تتكتب وتتلحن وتتغنى بالذكاء الاصطناعي، مش هكاك بركة تولي ترند وتولي فايرل وتسمع برشا حتى في الأعراس والمناسبات، وماهيش مجرد معناها أغنية بركة الناس تسمعها هكاك اللي يعملها جوست باش يجرب ولا يشوف القدرات بتاع الذكاء الاصطناعي. اليوم خرجت معناها ولات مورد رزق لبرشا ناس، وقت اللي يمشي يلحنها ويكتبها ويغنيها الذكاء الاصطناعي ويهبطها وتعمل ملايين مشاهدات على اليوتيوب. وقت اللي نحكيو على أغنية عاملة ملايين، يعني 4 ملايين ومشاهدات هبطت الصيف هذايا، دونك الحقيقة اليوم نجم نقولوا انه الذكاء الاصطناعي ماشي يفك برشا برشا برشا دور الفنانين. اليوم فما شكون يقول لك ليه الفنان ما يفك بلاصته حتى حد، ولكن تحب ولا تكره اليوم وقت اللي تلقى غنية مخدومة بالذكاء الاصطناعي تحبت وتعجبت ومش غنية بركة هذه، يعني هذه غنية من بين برشا غنيات محبوبة. دونك هذا يطرح جدل كبير برشا في عالم الموسيقى اليوم، خاصة عام 2026 ونحن داخلين عام 2027. قلبي كتير مبسوط الغنية هذه نسمعوها عاملة ملايين على اليوتيوب في فترة قصيرة.

رجعنا لكم متواصلين معكم في صيف على الموجة. دونك بعد ما سمعنا لكم الاغنية هذه اللي كما قلنا مشهورة برشا في السوشيال ميديا، تيك توك، اليوتيوب، الانستغرام، معروفة برشا ما يقدمها الذكاء الاصطناعي اليوم، واصل حتى انه يعني الذكاء الاصطناعي يكتب توا روايات، يكتب ماجستير، يكتب دكتوراه، وهذا الحقيقة زاد يطرح جدل اخلاقي كبير برشا، خاطر نعرفوا اليوم الروائي يبات الليل ويصر هو يكتب في الرواية نتاعو في الخدمة نتاعو. زاد كيف اليوم نحكيوا على دكتور لازم معناها يكون عنده كفاءة علمية اليوم باش يحاضر وباش يكون معناها خادم شهادة الدكتوراه والرسالة متاع الدكتوراه متاعه. لكن مالوغوزمون وقت اللي اليوم الذكاء الاصطناعي قاعد يدخل بقوة، صحيح فما آلات أخرى لكشف أنه الذكاء الاصطناعي كاتب الحاجة ديكا ولا لا، ولكن فما دول مدخلتها بقوة هالخاصيات هذه، فما دول مازال تحقيقة ماهيش متطورة على مستوى الخدمة هذه، يخلي اليوم يطرح جدل كبير، خاصة نحكيه على مناقشات ماجستير، إجازة، دكتوراه، مؤلفات علمية، برشا حاجات اليوم الحقيقة تطرح الجدل الكبير هذا. سينا خلينا نمشي ونكملوا في عالم الموسيقى، باش نمشي للبوب R&B، باش نحكيه على فنان هو الحقيقة صاعد عنده السنوات وسنوات كبيرة، تشهر وتعرف، خلينا نعطيكم بالضبط 2017 تشهر وتعرف بغنية هبطها وقتها عملت بوليميكا كبيرة برشا، خاصة زادة كيف مشاهدات قوية، زادة كيف مش كما في تونس فما غنية تقديمة ولا في العالم العربي غنية تقديمة تعاود تخدم، زادة كيف في الغرب مش بالضرورة غنية عندها 9 سنين مثلا ما تعاودش تظهر وتتعرف وتتشهر. نحكي على غنية بوست مالون Congratulations اللي الغنية دي عاملة مليار مشاهدات واستماع على اليوتيوب، تعاود تسمع وتعاود تخدم وتعاود تطلع على التيك توك وتولي مشهورة برشا.

الاربعه 48 دقيقه. مرحبا مرحبا بالجميع, رجعنا لكم. دونك سمعناكم اغنيه كونغراتوليشنز اللي كما قلنا عامله مليار مشاهدات على اليوتيوب. سينو زاد كيف كيف اغنيه اخرى البوست مالون الحقيقه زاد كيف كيف مخدومه بالكده بالكده, عامله مشاهدات كبيره, بتعاود تطلع وتعاود تكون فايرل على السوشيال ميديا. نحكيو على اغنيته سيركلز اللي عندها برشا برشا معاني وقت اللي تسمعها. دونك خلينا نسمعوها وراجعين.

0: هذا هو بوست مالون ساركازي أنواي. توصلنا للوقت هذا 4:51 دقيقة، دونك حاولنا نعطيكم أبرز الأغاني اللي معروفة توا وقاعدة تتعاود الخدمة نتاعها، خاطر ما عادش توا تيك توك قضى على نظرية أنه لازم معناها الأغنية تكون مخدومة جديدة باش تشهر، لا حتى الأغنية القدم تعاودت وتخدمت برشا، وفما زاد أغنية باغ إكزومبل يعاودوا يجيبوها كيما مثلا احنا راس العام نعاودوا نتفرجوا فيه، شوف لي حال باغ إكزومبل الحلقة نتاع راس العام زاد كيف كيف باغ إكزومبل في تيك توك نتاع أمريكا ديما الأغنيات نتاع مثلا ماريا كاري زاد كيف كيف كريسماس هذيك زاد تعاود تخدم مرة أخرى للمرة الألف كل عام يستناوها إتس تايم نتاع الأغنية هذيك سورتو الأيامات نتاع 29-28 ديسمبر. فوالا دونك التيك توك فرض خدمة جديدة ربما اليوم على الفنانين، وفما حتى برشا مغنين اليوم خدموا برشا أغنيات وتشهروا في الألفينات وفي التسعينات، ولكن عاودوا تعرفوا مرة أخرى وتشهروا وقت اللي التيك توك عاود خدم لهم الخدمة امتاحهم. كنت تفكروا شكون فيكم ليكيب الكل يعرف غناية أنا الغلطان؟ مش انتي الغناية هذه كلنا نعرفوها، اي نعم الغناية هذه اللي تغنيت وتعرفت وتشهرت، ولكن مولاها الحقيقة اليوم أبدى الامتعاض متاعه والغش متاعه وقت اللي قال راو الغنية هذه ما عادش نحبها نسمعها ولا تتعاود ولا تتغنى، على خاطره هو خذ طريق آخر بطل الغناية، دونك ولا يقول قال هو أنه تاب وما عادش يغني، قال ماذا بيا نحترم الناس، ماذا بيا الناس تحترم معناها الخصوصية متاعي، وما ومانيش حابب انها تتغنى ولا حد يعديها على التيك توك ولا حد يخدمها على الانستغرام ولا غيره، خاطر بالنسبة لي انا بدلت معناها السيلة ذاك، بدلت الخط، بدلت حياتي وعندي سنوات. فهو بالنسبة لي هو غنيها الغنية ذيك ومشيت على روحها تصدم، يقولك شبه قاعدة تعاود تتخدم مرة اخرى على التيك توك، فخرج الفيديو ذاك وتحدث على الغنية، فما ناس تفهمت فما ناس ما تفهمتش. قلتوا لك هذه هي أبرز الأخبار متاع عالم الغناء وعالم الموسيقى اللي مختلف برشا، حاولنا نمشيه معاكم من أنماط موسيقية مختلفة، كل حد شنو يسمع كل حد شنو يحب. يلا لحظات مع الفاصل الإشاري متواصلين معاكم في برنامجكم صيف على الموجة، بعد شوية باش نعطيكم أبرز لمحات على الطقس، حالة الطقس غدوة والأيامات الجاية خاصة الويكاند والبحر يعوم وإلى لا، وزيدا كيف كيف باش نعطيو الموعد وقتاش بريفيو بالنسبة للستيك، ما عادش باش نشوفو قصان متكرر متاع التيار الكهربائي. قدوا معنا في الاستماع، راجعين متواصلين.
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. أوزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
2: ألو
3: ألو صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
2: شكون معايا؟
3: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقولك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
2: أما منين نبدأ؟
3: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
4: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy, حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
6: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية، واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
7: ساقيك يوجعوك آخر النهار والوقفة واللي تتعبك كل يوم في الخدمة في الخارجة ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبتلكم أن لارج شوا في اللي سابو اللي تلاقيت أغتوبيدي كونفور من أول خطوة وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفرة للنساء ولا للرجال، والأسعار تبدأ من 59 دينار و900. زورونا في أقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل، ولا في جرزونا أنفولاين 57 039 00. We'll be right back.

صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. الخمسة عشر دقائق، مرحبا بكم صيف على الموجة. دونك كما عودناكم ديما في برنامجكم صيف على الموجة، نعطيوكم حالة الطقس خاصة زادة في معتمديات ولاية بنزرت. نعود نذكروا أن المصدر شنو الجو في بنزرت، الصفحة اللي ديما تعطينا مختلف النقاط خاصة المعتمديات. دونك باش نحكيو على البحر أنا ولي بعوم أنا ولي لا، باش نحكيو زادة كيف كيف وقتاش منصوح أنو احنا نعوم وقتاش منصوح مانيش باش نعوم، وخاصة زادة باش نقولوا وقتاش باش تدخل الأجواء الشتوية. إيه نعم، باش تدخل الأجواء الشتوية في سبتمبر. بطبيعة الحال عاود نقول لكم رواذية ديما يقعد العلم عند الله، نحن ديما نحاول نعمل مجهودنا، نستند ديما للنموذج الأوروبي والألماني اللي ديما يعطينا مختلف التوقعات، ولكن تقعد ديما العلم عند الله به. دونك بالنسبة لغدوة إن شاء الله 4 سبتمبر باش يبدأ التغيير إن شاء الله في الطقس، باش يكون واضح. دونك باش نحسوا هكا بهواء ألطف، باش نحسوا ببرودة. اليوم قيس عليه غدوة، معناها إذا كان اليوم حسيتوا بارد قيس عليه غدوة أبرد، وماشي الأيامات بإذن الله باش تكون باردة. بعد ما تحدثنا وقلنا أنه غدوة البارح قلنا أنه على أساس اليوم باش يكون راهو بارد وباش يكون فما نسمة باهية، ولله الحمد والشكر كما قلت لكم ربي ثبتنا، وكان فما انخفاض تدريجي كبير كبير برشا في درجات الحرارة وقت اللي تقارن بين اليوم ونهار الأربعاء والخميس اللي فات ونهار زاد الاثنين والثلاث وقت اللي شفنا موجة الحر حقيقة شيء ما يتقارنش ببعض. ويلا باش نعطيكم كما قلت لكم بالنسبة لسبتمبر الحالة متاع الطقس، التوقعات خاصة زادة كيف كيف بالنسبة للبحورات اللي تعوم ونهي اللي لا. دونك باش نبدأ لكم بنهار 4 سبتمبر اللي هو الحقيقة باش نعيشوا التغيير الحقيقي. دونك باش نشوفوا التغيير يكون واضح، فما هواء لطيف، انخفاض ملحوظ الحقيقة في درجة الحرارة، فما إمكانية ظهور سحب واضطرابات محلية. بالنسبة لخمسة سبتمبر اللي هو إن شاء الله باش نشوفوا درجة الحرارة ألطف باش نشوفوها وملحوظة بالقدا بالقدا. دونك اللي هو باش يكون إن شاء الله نهار السبت مقارنة ببداية الشهر باش تكون فما انخفاض كبير كبير برشا، سامحوني، مع استمرار احتمال بعض الاضطرابات الجوية. السيناريو الحالي يشير إلى تراجع تدريجي للكتلة الحارة اللي مسيطرة على المنطقة مقابل احتمال تقدم هواء أبرد واضطرابات من غرب ووسط المتوسط مع دفء البحر في نهاية الصيف. دخول هواء أبرد ينجم يزيد من عدم الاستقرار ويهيئ لزخات أو رعود محلية. مهم برشا دونك كما قلت لكم نهار 4 سبتمبر باش غدوة معناها باش تشوفوا التغيير الأوضح أوضح بالقدا. برشا ناس تحطت قالت على أساس أنه طقس غدوة الجمعة باش نشوفوا تغيير كبير كبير برشا في البحر، وبالنسبة لنهار السبت زادة كيف كيف باش يكون الطقس باهي. دونك باش نعطيكم البحورات اللي تعوم ونهي اللي لا. دونك كما قلت لكم إذا كان غدوة باش نشوفوا التغيير اللي يبدأ واضح. دونك فما نهار السبت ولا حد الطقس الحقيقة باهي بالقدا بالقدا، ولكن راهو اللي باش يعمل عومة غدوة راهو ماهوش منصوح بها. علاش؟ خاطر وقت اللي نحن البارح تحدثنا قلنا انه مش منصوح انك تعمل تبحيرة على اساس اليوم راهو زادة كيف كيف معني به الطقس غدوة. اذا كنت تحبوا تعملوا تبحيرة باهية وتعملوا جو انتم والعائلة، ننصحكم نهار السبت ولا حد الطقس يكون جميل وجميل برشا. دونك باش تلقاو معناها الحرارة معناها في المعادلات متوسطة، باش تلقاو فما نسمة باهية. دونك تنجموا حتى تعديوا نهار كامل في البحر من غير ما تكون كدرجات الحرارة الكبيرة برشا، من غير ما تشوفوا اكل فما الريح يكون هكا البحر مضطرب برشا، يعني باش تستمتع

الحقيقة بالبحر بالجدال مازال ما بحرش نهار السبت ولا حد يعتبر ايامات بهين بهين برشا باش تمشيو وتعملوا تبحيره في مختلف السواحل نتاع بنزرت الكل. راني نحكي على بنزرت معناها كيف نقول لكم مختلف السواحل نتاع بنزرت الكل بطبيعه الحال. دونك توقعات السبت ولا حد الطقس باش يكون يعني كما قلت لكم كيما الريح قويه اليوم في السواحل الكل تقلق معناها امور عمان باش يتواصل الغدوه. دونك غدوه حتى نص نهار الحقيقه ماهوش منصوح به باش نعملوا تبحيرة. كما قلت لكم سبت واحد البحر يعوم مزيان برشا خاصة نهار لحد البخولات الكل من غير الماء حتى لسيدي مشرق الكلها تعوم. السخانة متاع نهار السبت ونهار لحد باش تبرد بالقدي بالقدي. دونك زادة كيف غدوة راهي باش تبرد معناها اليوم قيس عليه غدوة باش يبرد بالقدا والطقس دقيقة باش يتحسن ولله الحمد والشكر. أي وقتش باش يدخلوا الأجواء الشتوية يا عواطف حكينا احنا من قبل تقريبا من سبتمبر قلنا راهو من سامحوني من أوت ومن جويليا قلنا راهو في سبتمبر معني بالقدا بالقدا انه باش تكون فما تغيرات كبيرة في الطقس ونحكيه على أمطار إن شاء الله باش تبدأ الطقس يتبدل وباش ندخلوا في الأجواء الشتوية إن شاء الله في مفتتاح الأسبوع القادم جمعة القادمة آخر جمعة القادمة باش يكونوا معنيين بتغير في الطقس. مازلت الأمور ماهيش مفهومة بالقدي بالقدي طاو إن شاء الله مع مفتتاح الأسبوع القادم وبداية الأسبوع القادم نبدأ نفهموا الوضعية خاطر مازلنا الحقيقة كمان من نهار اليوم الخميس حتىش للجمعة القادمة وآخر الأسبوع القادم مازلنا ماناش باش نفهموا بالقدي بالقدي الوضعية الجوية ولكن المؤشرات بالقدي بالقدي تقول إنه راهو الجمعة القادمة باش تكون معنية بتغير كبير برشا في الطقس ونحكيه على هطول في الأمطار. فوالا دونك اعطيناكم محاولة نعطيكم لمحة باهية على حالة الطقس. دونك بالنسبة لغدوة راهو ما يعومش أما باش يبرد بالقدي بالقدي سبت واحد التبحيرة طيارة على العال. دونك ننصحكم انكم تمشيو تعملوا تبحيرة بالنسبة لنهار السبت وزيدا كيف كيف نهار لحد واللي ما بحرش أو يمشي يعمل التبحيرة خاصة إذا كان تحبوا تخموا ما عملتوش تبحيرة في الويكاند هذي وتحبوا تأجلوها كان دي جي الحقيقة ما هوش منصوح بالكل بالكل. يلا ميرسي بوكو على الاستماع شكرا لكم ابقوا معنا في الاستماع وتبعدوش البعيد.

0: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك ولي تخوس و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبيل للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دي لا كورنيش، ولا كمانجي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانجي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جان؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
4: صناعي وتبع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو بلانيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: الو
8: الو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. انت هو؟
7: شكون معايا؟
8: انا. اين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
7: اما منين نبدا؟
8: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
9: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
10: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-0

0: لك حدي واحس يحلوي طول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اغلن الحبك وفائي ورهان العمر

صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. 5:37 دقيقة، تحية كبيرة للجميع، مرحبا مرحبا. الحقيقة عشنا الصيف الصعيب برشا استثنائي العام هذايا، تواصل مع انقطاع التيار الكهربائي، زاد كيف الماء الصرح للشراب وغير الحقيقة من التحديات اللي عشنا على وقعها العام هذا. دونك حسب المعطيات الرسمية والصحيحة اللي الحقيقة رانا نسوقوها من عند مصادر رسمية، نعاود نقول ونأكد ونذكر، ما تقعد ديما التطبيق على أرض الواقع راهو نحنا خاطر ما نتحملوش المسؤولية، احنا ديما نحاولوا ناخذوا المعلومة من المصادر الرسمية، لكن تقعد ديما اسكو هما باش يلتزموا بتطبيق ما حكوا عليه وما تحدثوا عليه، هذاك وقتها يولي موضوع اخر. لكن احنا نتمناو بالحق انه يصير تطبيق لمختلف النقاط اللي ذكرت وتحكيت، خاصة انه احنا نحكيوا على مصادر رسمية حكيت في هذا الموضوع. دونك اليوم قلت لكم باش نحكيوا وقتاش ان شاء الله باش ينتهي انقطاع متاع التيار الكهربائي حسب المصادر الرسمية. نحكيوا على ستيك والسنادي انهم تحطوا في هذا الموضوع. فوالا، دونك حسب المدير الجهوي للشركه الوطنيه للتخليل وتوزيع المياه بتونس الكبرى باتصال مع ستيك، قال انه ديليستاج باش يصير اليوم، وصار زاد كيف البارح، زاد صار كما شفتوه ولاحظتوه، اما قال ابتداء من غدوه ان شاء الله باذن الله، ابتداء من غدوه ما فماش قصان متاع الضوء. يقول قايل علاش باش يقص القصان متاع الضوء؟ لانه درجه الحراره باش تنخفض، نحكيو على 35 و34 ساعات تحت معناها المعادلات هذه. دونك نحكيو على ما عادش فما قصان ضوء، زاد كيف المعهد الوطني للرصد الجوي يتحدث على انخفاض مرتقب في درجات الحراره. كما حكينا زاد نحنا قلنا في مختلف معتمديات ولايات بنزرت الكل نحكيو على انخفاض ملحوظ وتدريجي ومرتقب، وفما قلنا مناطق انها توصل 30 و31. البارح تحدثنا خاصه نحكيو على غار الملح وراس الجبل وغيره من المناطق، بما معناه انه فما انخفاض تدريجي وباش ينقص الاستهلاك. يقول قايل زاد كيفاش علاش البارح مثلا فما قصان اليوم زاد كيف فما قصان؟ علاش؟ نجاوبكم، خاطر باغ اكزومبل البارح والا اليوم صحيح انخفض درجه الحراره، ولكن مازلنا معنيين بارتفاع ملحوظ نورمالمون. اذا كان باش نحكيو ابتداء من غدوه حتىش مثلا جمعه سبت احد الله اعلم الى متى، معناها خاطر نحنا اللي عندنا واللي نعرفوه جمعه سبت احد نحكيو على انخفاض في درجه الحراره، بالتالي ان شاء الله ما نشوفوش قصان متاع ضوء. احنا نقولوا اللي قالوا هما واللي حكاوه واللي تحدثوا، خاصه نحكيوا على مصدر من المدير الجهوي للشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى، وقت اللي اتصل مع استيج واعطى التصريحات هذه لوسائل الاعلام واحنا بدورنا سوقناها واعطيناها للناس. يبقى اسكو يطبقوه الا لا، تصير ولا ما تصيرش؟ قديمة التطبيق بيد اولا اليوم الارتفاع متاع درجه الحراره والانخفاض، وزاد كيف اليوم المسؤولين شنو يشوفوا على وضع معناها الوضعية اللي احنا على ضوء الوضعية اللي احنا قاعدين نعيشوا فيها. ولكن الاخبار اللي نعاود نقوله انه ان شاء الله بارتير من غدوة باش يتنحى ان شاء الله القصان متاع الضوء في مختلف المناطق. نعرف برشا ناس باش تتفرهد وتفرح بها المعلومة دي، خاطر الناس تعبت برشا برشا، تعذبت بالقصان متاع الضوء ولا تتعودت به ولا حاجة يومية، حتى كيف يرجع العبيد ما عادش تفرح، خاطر لي متلولة وليت الناس تفرح هكا وتسمع هكا فما فرحة في الديار التونسية، ما الحقيقة وليت حاجة عادية، خاطر ما عادش تفرح برشا، خاطر في المقابل وقت اللي يرجع الضوء تلقى الماء المعدني ماهوش موجود. دونك فوالا، هذه هي الحقيقة الانفورماسيون اللي حاولنا نسوقها للسادة المستمعين والمستمعات اللي قاعدين يسمعوا فينا، قعدوا معنا في الاستماع، راجعين متواصلين برنامجكم صيف على الموجة، مزيت الاخبار، مزيت الموسيقى، مزيت الاكتواليتي، مزيت برشا فقرات تستنى فيكم. ما عليكم كان تعدوا الموجة علينا وتسمعونا.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدهم أحجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزيرت سنتر مقابل البطاح.
2: كل ولدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك سولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. الفو لايل 28 28 280.
4: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
5: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش لي كرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على لي زيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: اكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفيش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. Info plus, la formation faite pour vous.
9: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.
6: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98-118-232
6: وإلى كلمونا على 98-118-231.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: الستة ودقيقتين، مرحبا بالجميع، شكرا لكم على الاستماع. هكذا وصلنا لنهاية برنامجكم صيف على الموجة. شكرا كبير لكم الكل، كانت معايا الياس عبير، أملي بيدي في الإخراج والإخراج الرقمي. أجمل تحيات عواطف العوني، باي باي، في الأمان.
0: الله غلب. صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
2: الراديو أكسجين FM.
3: صوتك بالصوت العالي.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكره شنو القريب بالضبط؟
0: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون اونغلوري موجوده، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم، وزيدهم احجام الرجال وتبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. مالك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك، وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. الفو لاين 28 820 280.
4: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتالكار. بن سالم رنتالكار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغا. بن سالم رنتالكار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتالكار يوفر لك أفخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتالكار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
5: ياخي شبيك متغشة هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زادو غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
5: يا زعاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجابة حذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.

من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصل الطريق.

0: جيرانين اسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك باقل التكاليف وباذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك اقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ اسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيره تستنى فيكم في اسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصه لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديده اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجه. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابله الجميله في الرحبه منزل بورقيبه. نجموا تكلمونا على 23 380 584، والا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دي لاكورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطاه حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رمانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لان 29-375-850.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فيغ بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب بلانيغ، توال دو غوفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: ألو؟
8: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
8: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقولك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
7: أما منين نبدأ؟
8: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
9: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
10: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيوانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
5: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
11: اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلموني على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
2: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع عوام. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلق أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللقح، لهنا الشي يجري في الدم والناس معاها تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكبر. حكاية الغرام حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي، معاك يتعدى عمري لكلنا أبونات.

0: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو كونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كوزين منزل جميل انفولاين 29-639-266

0: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين فام إذاعتكم، أكسجين فام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم، نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، يوساليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوساليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق، ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
2: ألو
3: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
2: شكون معايا؟
3: أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقولك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
2: أما منين نبدأ؟
3: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
4: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
6: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
7: في روضة مينيكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
6: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. باش متكلمون على 54-237-666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
8: شقيق يوجعوك آخر النهار والوقفة واللي تتعبك كل يوم في الخدمة في الخرجة ولا في الدار، هذا علاش مايكير جبتلكم أن لارج شوا في اللي سابو اللي تلاقيت أورتوبيدي كونفور من أول خطوة وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفرة للنساء ولا للرجال، والأسعار تبدأ من 59 دينار و900. زورونا في أقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا أنفولاين 57 039 300.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من نبدأ.
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبو على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: كل ولدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، مابل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. ألف لايل 28 28 280.
4: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغا. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا،
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميق ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: حتى قرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. Info plus, la formation faite pour vous.
9: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزيل مشانج العام على العام كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزيل مشانج ومعاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزيل مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708 كلمونا على 22-908-708.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
9: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98-118-232
6: وإلى كلمونا على 98-118-231.

parlé comme la première fois.

0: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن وانتي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار، والخطوة خطوة سلطانة. محليك وانتي تسأل وتطمن علينا، راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة الزينة. محليك وحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العالي.
0: أمين يا رب العالمين.
2: دعوة حلوة فتحة سكة.
0: محليك النيمة غالية تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك. ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار. أكسجين فم القلب الحنين، هذه كلمتي للميمة، للميمة الحنينة. أما حتى أنتم محليكم راو محليكم، خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني، وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم، نحبكم برشا.

من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهمكم ونحكي لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معكم وبيكم نواصل الطريق

0: راديو اكسجين اف ام.
1: ما تيجي هنا خد فكره، ده انا بالنسبه لك بكره استاذه في الدنيا مذاكره جنب

Radio Oxygène FM.

محليكم محليكم في جو الماتشات، ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات، محليكم في استادات، محليكم كي تبداو منرفزين، ومحليكم كي توفى البارتي نشوفوكم متعانقين سواء ربحين ولا خاسرين. وعشقي السبور والكورة خليني ديما لازم في اللازم، وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين يدينا، وصوتك في اكسجين ما يغليش علينا. محليكم حمزة الطيش.

Yeah.

0: à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Oxygène. جيبوا لي قائلة الأكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني. جيبوا لي آلة الأكسجين. آي آي آي آي ملنا. ريح. نجبد نفس. أكسجين. ونرجع. ريح. نجبد نفس. أكسجين. ونرجع.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. ها وعلاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.